0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم وبكنا ضمن سلسلة برنامجكم ضيف الأسبوع، برنامج الإلهي يرافقكم في هذه المحطة الانتخابية. يكننا نوضع بين أيديكم المعلومة الصحيحة ونقربكم من حقوقكم وواجباتكم، وياكن باش حرصا على ان تكون مشاركتكم واعيه ومسؤوله في الاستحقاقات الانتخابيه التشريعيه اللي لهي تعرفها بلادنا ان شاء الله في 23 شتنبر 2026. ولهي نخصوا هذه الحلقه ان شاء الله ربنا الموضوع عنده اهميته وراهنيته، موضوع الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها يكنه يتم تأمين نزاهة الانتخابات المقبلة، وأيضا ضمان أن يكون صوت المواطن حرا وأن تمر العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحياد اللي هي أصلا مطلوبة. ويكننا نكون أكثر تركيز وتعميق، جمعنا أهم الأسئلة اللي عادة كيطرحوها المستمعون والمستمعات وله نحاولوا نجاوبوا عليها. وهذا الغرض أنا جيت سعيد أن تحل ضيفتان على البرنامج، الفاعلة الجمعوية والمهتمة بشأن المحلي، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهي طالبة بسلك الماستر التربية الجمالية والتدبير الثقافي بكلية علوم التربية. فاطمة الزهراء قداح، مرحبا بك فاطمة الزهراء.
3: الله يكبر بك أستاذي وشكرا على الاستضافة، وأنا جد جد سعيدة بالحضور ديالي معكم.
2: مرحبا بك. وبنفس الحرارة كنرحب بالفاعلة الجمعوية والمهتمة بالشأن المحلي، حاصلة على إجازة في القانون الخاص، مباركة الصلاي. مباركة، مرحبا بك أمتي.
4: مرحبا بك أستاذي، شكرا جزيلا على الاستضافة وتحية لمستمعي راديو إذاعة الداخلة.
2: طيب، بداية فاطمة الزهراء، اش كنقصدوا فاش كنتحدثوا عن نزاهة الانتخابات؟ لان البعض يعتقد ان هذا مفهوم فضفاض وهو عنده معنى دقيق وعميق. ما كرهتش انك في بداية هذه الحلقة تقربي المستمعين من المفهوم ديال النزاهات الانتخابية.
3: فعلا أستاذي، فبالنسبة للنزاهة الانتخابية هي أن المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت اللي هو حق دستوري. فكيفاش أنا الدستور عطيني حقي وأنا ما غاديش نمارسه كيف ما كنبغي، بدون ضغط وبدون تهديد وبدون حتى إغراق، وتكون أيضا المنافسة بين الأحزاب والمترشحين القائمين على قواعد قانونية واضحة، وأن يتم احترام إرادة الناخبين واحتساب الأصوات ديالهم وفق القانون.
2: بمعنى آخر فاطمة الزهراء، وأعتذر عن أنني قطعتك لأنك أنت تسترسلين في الكلام، ولأن البرنامج كيحرص على التوضيح أكثر لأنه كيسعى للتوعية، وهذا الشيء علاش كنبغيو بعض

0: حتى المستمعين يفهموا بالضبط شنو هي المعنى ديال النزاهة الانتخابية. هو أن المعنى ديالها ما خصنيش نكون مرغم ولا عندي إكراه ولا نبيع الصوت ديالي باش أنا نعطي أصلا الصوت ديالي اللي هو حق، ولا يستغلوا النفوذ ديالهم ولا التلاعب بالإرادة النخب. هذه من جهة. والنزاهة الانتخابية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والإدارة والأحزاب والمترشحين والناخبين والمنتخبين وحتى وسائل الإعلام وحتى الملاحظين والمواطنين بشكل عام.
1: بارك الله عليك.
0: بمعنى إلا سمحتي لي يا أستاذي، المواطن خاصو يصوت بناء على البرنامج الحكومي. أنا كنمشي نشوف نبحث في البرنامج الحكومي ديال الحزب الفلاني، فعلا كنمشي نشوف الأحزاب اللي كاينين، كنشوف البرامج الانتخابية وكنشوف اللي يناسبني، وأيضا كنشوف حتى المنتخبين اللي أنا كنتمي للجهة اللي فعلا كيخدموا وكيديروا واحد التغيير في المدينة ديالي.
1: كنكونوا معروفين عندهم مصداقية
0: فعلا، وهنا كيكون عندي مصداقية في التصويت ديالي إلا جيت نصوت. لأن علاش هذاك الإنسان فاش كنصوت عليه راه كيمشي لقمه البرلمان، وفاش كيكون هو كيعندو تاثير قوي في الصوت ديالو،
1: ولا اختاريتي راه غيبقى معك 5 سنين.
0: فعلا
1: الاختيار وما تكونش شي امور اخرى اللي ما لا تفيد. وراه الا شتي حتى في الخطاب الملكيه كيقول اختاروا الناس وتحملوا المسؤوليه ديال الاختيار، ماشي تجي غدا وتقول لا
0: لا ما
1: فين، خصك تشوف البرنامج، تشوف الحزب، تشوف ذاك الشخص بحد ذاته
0: واش هو كيكون عنده واحد الفعل في داخل البلاصه اللي كنتمي لها.
1: تماما صحيح. طيب مباركه ندور نعرف منك امثله سمحتي، اشنو هي الاجراءات اللي تم اتخاذها ياك يتم الضمان ديال الحياد ديال الاداره خلال العمليه الانتخابيه؟ لان في اصوات اليوم للاسف كتطلق اشاعه بان الاجراءات ما كاينش تامين للحياد، اشنو يمكن لك تقولي في هذه النقطه؟
2: صدقا استاذي العهدي، من أهم الضمانات ديال النزاهة هو الحاجة اللي كيلح عليها عاهلنا الكريم جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطب الملكية ديالو في تأمين المصداقية، وفي أن تظل الإدارة محايدة ويتحمل الناخب الأمانة ديالو في اختيار المنتخب المؤهل والكفء. وكذلك هناك إجراءات لوزارة الداخلية كتحرص عليها بشدة، كتمثل مثلا يعني على سبيل المثال يعني ألا يتم استعمال المرافق ولا الوسائل العمومية لخدمة مرشح أو حزب معين، ولا تفسح المجال للجميع على قدم المساواة.
1: أما باش تعطي غير المرشح أو حزب وما تعطيش الآخر، هذا ممنوع.
2: نعم. فالقانون كذلك يوضع قواعد باش يمنع الموظفين والأعوان العموميين من استغلال المهام ديالهم ولا الوسائل الإدارية وفي الدعاية الانتخابية، كما يمنع منع بات تسخير الوسائل والممتلكات التابعة للهيئات العامة ولا الجماعات الترابية وغيرها لفائدة مثلا الحملات الانتخابية.
1: تماما مباركة، أكيد رسالتك واضحة ووصلت على الإدارة أنها تكون في خدمة جميع المواطنين والمواطنات ومشي في خدمة فقط مرشح أو حزب دون مرشح أو حزب. طيب بالنسبة لك فاطمة الزهراء، كيفاش يتم ضمان حياد المكاتب ديال التصويت؟ لأن بعض الأشياء قد يعتقد المواطن وربما كانت في حالة سابقة أو منعزلة كيوقع، كيفاش كيتم ضمان وتأمين هذا الحياد داخل مكاتب التصويت؟
0: فعلا يا أستاذي، بالنسبة للمكتب التصويت هو المكان اللي كيوصل فيه المواطن والمواطنة الصوت ديالو.
1: تماما،
0: هي لحظة ديمقراطية فين كيمارس المواطن الحق ديالو. وفي هذا المكتب التصويت كيتم تعيين أشخاص مكلفين برئاسة مكاتب التصويت وفق الشروط والضوابط اللي كيحددها القانون.
1: صحيح. وهادو فاطمة الزهراء كيستفدوا من قرار عاملي
0: فعلا،
1: طبعا كيختاروا الأشخاص اللي هما فعلا معروفين عندهم هذه المصداقية.
0: حق.
1: نعم.
0: وكيكون وفق شروط وضوابط اللي كيحدد القانون، وايضا كيتم تاكيد ديال النزاهه والحياد. وايضا كتتم عمليه التصويت وفق الاجراءات دقيقه جدا جدا، ابتداء من التحقق من الهويه الناخب اللي هي فين كيتم البطاقه ديال الانتخاب مع البطاقه الوطنيه، مرورا بالدخول ديالو الى المعزل اللي هو فين كيكون غير بوحدو هو الورقه ديالو.

0: اللي غادي يصوت فيها، وصولا وضع الورقه في الصندوق. والاهم انه ما كيكون حد عنده الحق في معرفه الاختيار ديالك.
1: تتم بطريقه سريه
0: سريه، كتكون بينك وبين الورقه، وانت كتحدد الصوت ديالك لمن تعطي.
1: بينك وبين الله وضمير ومسؤوليتك. طبعا فاطمه الزهراء كيف قلت لي ان طبيعه الاقتراع او الاختيار الانتخابي كتم بسريه تامة جدا، وهذا علاش جعلوا عكس ما مضى ان الثوب ديال داك الخيل اش كيتسمى داك الريدو اللي كيكون عاده اسود، داك الثوب ديال العازل تم سحبه حتى لا يلجا الناخب في اخذ صور ياك انه يبرر بها او يثبت تصويته على حزب او شخص معين. دابا اش داروا؟ كان شحال هذه كيكون واحد الثوب اسود كيغطيك، واش كيديروا قبل كيهز الصوره باش كيتبت الاخر، اذا باش يحيدوا داك الاحراج وداك الضغط. اولا دايرين ورا معلقين ملصقات فيهم ممنوع انك تحمل معك الهاتف النقال او انك تستعمله. اذا لاحظ كيفاش ان القوانين تتطور بان فاطمه الزهراء تتطور باش داك رفع الحرج او لا شي واحد يبغي يضغط عليك اما بالمال او بالنفوذ وما. اذا هذا ايجابي. طيب مباركه، ما كرهتش انك الى حتى عندك شي اضافه في هذه النقطه اللي شرت لها فاطمه الزهراء؟
2: نعم استاذي، ندور فقط نشير ان منع اي وسيله تصوير او تسجيل كالهاتف مثلا كتضمن الحريه للناخب ياك يكون حر في اختيار من يشاء دون ضغط او اغراء.
1: تماما. طيب وردت على لسانك في اخر معرض جواب كلمه الاغراء اي الاستماله، باش ما نقولوا كاع الرشوه، ما هي في الحقيقه نوع من الارتشاء. عطفا او ارتباطا بهذا، اشنو هو بالنسبه لامباركه بالنسبه ما يعرف بشراء الذمم او شراء الاصوات واستعمال المال، والبعض باش ما يبين كيدخلها في القهوه ديالك ولا الهدايا او مجموعه من كلمات اللي هي غير للتحايل، كتبقى في الاخير رشوه علانيه مباشره للتاثير على الناخبين. مباركه، اذا شنو القانون وموقفك انت من هذا النوع ديال المبادرات؟
2: هون استاذي خاصه نعودوا واضحين،
1: وانت ما شاء الله راك تخصصك القانون.
2: هون خاصه نعودوا واضحين استاذي، الصوت الانتخابي ما هو سلعه.
1: تمام.
2: ولا يجوز بتاتا تحويل حاجة المواطن أو فقره أو ظروفه الاجتماعية إلى وسيلة للتأثير على اختياره. ومن هون أستاذي العهدي تجرم القواعد القانونية الانتخابية مجموعة من الأفعال اللي تستهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخب، بما في ذلك استعمال المال ولا المنافع او الوسائل غير المشروعه لاستماله الناخبين.
1: وطبعا كاين اللي كيدخل عاود الجانب القبلي القرابه كذا، هذه كلها لا تنفع في الامور لان فيها مصلحه المدينه الجهه الوطن ككل. طيب واصلا مباركه الناخب نفسه ينبغي ان يكون واعيا، ما يلطو يبيع صوته ولا يسمح لحد بأنه يشتري الإرادة دياله، لأن هذه مسؤولية، لأن المال قد تحصل عليه اليوم مقابل صوتك ولكن قد يحرمك غدا من حقك. هنا في خص الناس تعرف أنك إذا خديتي ديك الزرقاء 200 درهم ولا مهما يكون المبلغ، فداك الشيء لن يساوي أن ديك 5 سنين غادي تعيش فيها واحد العذاب. إذا نختار الأشخاص وغادي نربح كتار من داك المبلغ إلى هو كيهتم لنا بمصالحنا.
2: حرام أنه تقرر تحدد مصير شعب في 5 سنين لقدام على ود 4000 ريال مثلا،
1: هي كاع تمشي في والو.
2: تمشي في
1: تحال، ومهما كاع يكون اللي يجعلها كاع تكون اكثر، مهما كان الاغراء المالي فهو في الحقيقه ما ما ما ما لا يساوي شيئا امام قيمه انك تقدم خدمه وتحافظ على مصالح اما حيك او الدشره اللي انت فيها او جهتك ولما لا الوطن ككل على مستوى البرلمان. طيب فاطمه الزهراء، ياك اننا نمر لنقطه اخرى، البعض يتساءل واش فيه مراقبه، لان كنسمعوا ان وزاره الداخليه كتحدث على تمويل الحملات الانتخابيه والمصاريف ديال المرشحين، بعض

0: للمستمعين كيتسألوا واش فيه طرق المراقبة لتمويل الحملات الانتخابية والمصاريف اللي تنصرف على المرشحين.
1: فعلا أستاذي، بالنسبة هي أصلا شيء كامل كيتعلق بالنزاهة الانتخابية.
0: تماما صحيح.
1: فهذا شيء كان ما كيتعلقش غير بيوم الاقتراع، هو عنده كيبدأ أيضا من الحملة الانتخابية.
0: صحيح، وسيرورة
1: سيرورة كاملة الحملة الانتخابية والتمويل ديالها. ولهذا كاينين قوانين وضوابط كتنظم الموارد والحملات الانتخابية والمصاريف ديالها، وكتفرض أيضا على المترشحين احترام الضوابط المتعلقة بالانتخابات.
0: ونضيف لده اللي قلت فاطمة الزهراء أن المحاكم المالية، وطبعا في صدارتها أو في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن من الأدوار اللي كيتطلع بهم أو الموكولة إليه في اختصاصاته مراقبة الحسابات المتعلقة بالحملات الانتخابية وفق القانون، لأن كاين واحد لوديت كدار ديال الفحص المالي، وبالتالي راه فيه مسؤولية في هذا الجانب.
1: فعلا راه كاين مراقبة لهذا الشيء كامل، ما كتكون شي حاجة اعتباطية ولا عبثية. فالهدف هو أن تكون هذه المنافسة السياسية قائمة على القواعد واضحة، وعلى الإنفاق، وعلى ألا يكون الإنفاق الغير المشروع أو استعمال المال للتأثير على الإرادة المنتخبة.
0: صحيح، وراكي دققوا معك الحسابات كما يعرف بفلوديت بالمراقبة البعدية، وبالتالي راه الأمور ماشي بديك السهولة. طيب، دائما كنشم فيك الريحة ديال المهتمة والمتخصصة بالجانب القانوني، بغي نعرف منك مباركي لسمع بالنسبة لما يتغلق اليوم، وهذا رشرت له فاطمة الزهراء بطريقة من طرق استغلال وسائل وممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية. تعرف مثلا فاش كيكون رئيس جماعة معينة ولا كانت عنده منصب معين، اش كيدير ديك الوسائل اللوجستية المتوفرة كيحاول كلها يوجهها للحزب اللي هو كينتمي ليه.
2: نعم أستاذي، المبدأ بسيط هون، المال العام ملك المواطنين جميعا.
0: تماما نعم.
2: وليس وسيلة لخدمة حملة انتخابية، لهذا هناك ضوابط وقوانين انتخابية كتمنع استعمال وسائل وممتلكات الهيئات العمومية والجماعات الترابية وغيرها الأغراض الانتخابية لفائدة مرشح ولا حزب معين. والغاية من هذا الشيء كامل هي ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وكذلك الحفاظ على حياد المؤسسات والمرافق العمومية.
0: صحيح، لأن تكافؤ الفرص هذا جزء من كيف شرط فاطمة الزهراء النزاهة ديال الانتخابات وأيضا الموضوعية والحياد إلى آخر. طيب فاطمة الزهراء، عندي لك سؤال، شنو هو دور وسائل الإعلام في ضمان نزاهة الانتخابات اللي احنا ركزنا عليها في هذه الحلقة؟
1: الإعلام راه كنذكروا الوسيلة اللي كلنا اليوم عندنا لاكسي ليها، وما كرهش أستاذي تكون شي حلقة خاصة غير في الإعلام.
0: إن شاء الله غادي تجي حلقة، وأظن هذه الحلقة راه تنزل.
1: فعلا تغير فعلا نعم. أستاذي، بالنسبة للإعلام هو له دور أساسي في الانتخابات، هذه حاجة مؤكدة. علاش؟ لأنه كيساعد المواطنين باش أنهم يتعرفوا على البرنامج وعلى المواقف ديال المترشحين في الانتخابات، وهذا الدور كنبغي يتمارس وفق قواعد كيف ما كنقولوا دائما، كتضمن التعددية الإنصاف والحياد. وحتى أن الأحزاب والمترشحين كيعطيو فرص عادلة للتعبير على البرامج ديالهم، وأيضا كيستطع المواطنين باش أنهم يكونوا رأي أساسي.
0: وهذا فاطمة الزهراء، عدنا على مقاطعتك، غادي يبدأ من مورا 9 شتنبر، وهو ديك الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام، وهذا موضوع تهو إن شاء الله نضمه في حلقة إن شاء الله.
1: فعلنا أستاذي، وهنا كيكون الموقف ديال المواطن مسؤول، خاصو يكون مسؤول. علاش؟ لأنه ما خصوش يتيق اي حاجه كاينه في لي ريزو سوسيو بلا ما يتاكد من المصدر ديالها.
0: راه يقدر دابا كاين داك الفيك نيوز
1: فعلاً
0: الاشاعات الاخبار المزيفه
1: فعلا،
0: وبالخصوص كيوظفوا داك الذكاء الاصطناعي
1: بزاف، لان علاش بعد المرات كتجبر صفحات اللي هي ماشي ديال الحزب في الاصل وكاتبين عليها سميت مثلا حزب فلان فلاني وكينشروا
0: اطار واحد الحملة الشعواء ضد
1: اكزاكتومون استاذي. فما خاصش الناس خاص دائما يتاكدوا من المصدر.
0: تمام.
1: وايضا ما شاء الله علينا عندنا اعلام ديال بلادنا.
0: صحيح.
1: اللي هو
0: كيعطي مصدر موثوق ورسمي
1: فعلاً. اما الاعلام ولا كيتسموا بذباب الكتروني ولا الناس الخفاش اللي كيكونوا خلف
0: ماشي غير ذباب راه ناموس الكتروني شلي ولا الكترونيه
1: لا لا استاذي خاص انسان ما يتبع اي خبر شافه ولا اي جمله سمعها راه فعلا
0: لها منتي فاطمة الزهراء في إذاعة الداخلة تسطر واحد البرنامج فيه عديد من البرامج اللي غادي تبقى طيلة الأسبوع، والدور ديالها هو توعية المستمعين والمواطنين بشكل عام.
1: وفعلا أستاذ وهو القضية ديال الإعلام نورمالمون خص يكون نقطة ضوء باش أن توعي المواطن على البرامج ديال الأحزاب وعلى السياسة بصفة عامة. ولكن أنا اللي كنشوف بحكم تانني كنستعمل تانا مواطنة كنستعمل لوسائل الإعلام فكنجبر غير الخطاب السلبي هذا تشد في الحبس هذا دار هذه هذا دار هذا
0: خطاب تيئيس التبخيس
1: اللي كيخلي أن المواطن ما يتيقش في السياسة.
0: صحيح.
1: ولكن أنا زعما من هذا المنبر يكون برامج اللي كيستقطب ناخبين نواب برلمانيين وغيرهم اللي هما ناجحين في المجال ديالهم باش الناس تعود عندهم ثقة في الناخبين ديالهم.
0: وهذاك إرجاع الثقة أمر اللي هو مهم جدا. هذا علاه مثلا كيتقال بان ما خصنا اي حاجه سمعناها نتيقوها، خص الواحد وعندك العقل ديالك انك تقارن، وخصوصا فاطمه الزهراء في زمن ديال وسائل التواصل الاجتماعي هاد السوشيال ميديا كيف قلت، لان الاشاعه والمعلومه المضلله كتنتشر في ثواني، لان دابا داكشي كله ولا متاح. واكيد هذا الموضوع عنده اهميته، وبصراحه كنشكرك انك شرتي لي وعطيتني فكرة أنني أعد المستمعين أننا نفرد أو نخص لي حلقة خاصة. بالنسبة لك مبركة أظن هذا الموضوع أشتر لك يستحق نديروا عليه شي حلقة.
2: طبعا طبعا هذا الموضوع يستحق يدار عليه حلقات ماشي حلقة واحدة. من هذا المنبر كذلك حتى أنا كنتمنى أنه التوعية السياسية تكون على مدى 5 سنوات كاملة ماشي فقط في وقت الانتخابات.
0: صحيح.
2: الإنسان يعني المواطن خاص يكون واعي بأهمية السياسة، خاص يكون واعي بالدور ديال الأشخاص اللي هو كيصوت عليهم، يعني خاص دائما ذاك
0: إذا ما نكونوا سلبيين نخاف نكونوا إيجابيين.
2: خاص دائما ذاك التواصل يعود بين المواطن وبين الناس المسؤولين عليه.
0: بارك الله عليك. تماما. طيب من الأسئلة اللي عادة كيتم طرحها فاش يقرب هذا الموعد للاستحقاقات الانتخابية التشريعية، السؤال اللي عنده لست أدري وسمعته بالملاحظة المستقلة للانتخابات، وبغيت حتى أنكم تقدموا هذه المعلومة للمستمعين أن الدولة راه دارت أشخاص سمتهم ملاحظين وملاحظات بالباتج ديالهم بالتكوين ديالهم كيتكونوا في هذا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وجهة الداخلة وادي الذهب هي الأخرى. حتى بغيتك تقرب بهذا لأن هذا دخل أيضا في المراقبة ديال نزاهة الانتخابات. فاطمة الزهراء
1: فعلا أستاذي هذا سؤال جيد. بالنسبة للملاحظة المستقلة هي واحد الآلية مهمة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. في هذا السياق كيطالع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع لجان ديال الجهوية حقوق الإنسان وبدور في مجال الملاحظة المستقلة للانتخابات. ومن الأمور المهمة اللي خاص الإشارة لها هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتنسيق مع اللجان الجهوية أكيد خصص دورة تكوينية لفائدة الأشخاص اللي كيتم الاختيار ديالهم من أجل المشاركة ضمن ملاحظي الانتخابات.
0: صحيح، وكتكون معايير دقيقة وصارمة في اختيار. نبغي فقط معلومة مادام ترتي هذا الموضوع، نوجه من هذا المنبر تحية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة وادي دهب الأستاذة ميمونة السيد، اللي فعلا دارت هذه الدورة التكوينية وكانت ناجحة بكل المقاييس.
1: نعم. فعلا أستاذي، وغادي نضيف ملاحظة، هو أن هو ماشي غير طرف في المنافسة الانتخابية.

0: الحزبية، وإنما العمل لفائدة الحزب أو المرشح. فكتابة العملية الانتخابية وكيتم الرصد ديالها
1: لأنه هو الحياد أهم حاجة فيه.
0: فعلا.
1: فقط يلاحظ، لا يتدخل، لا يتكلم،
0: وما عندوش
1: يلاحظ
0: الحق
1: ويسجل.
0: فعلا ما عندوش الحق يتكلم مع شي حد ولا أنه يعاتبه، ولا خص غير ملاحظة فقط. وكيتم رصد ديال هاد المواقف ولا هاد الملاحظات وفق قوانين وضوابط، وكيساهم في تعزيز الشفافية والثقة في استحقاقات الانتخابية 2026.
1: تماما. طيب مباركة، مدام كانت تحدثوا على هذا الجانب، وانت ما شاء الله عليك تخصصك قانوني، ماذا في الحالة فاش كيتم الحالة اللي كيتم فيها تسجيل أن مواطن أو مواطنة معينة لاحظت شي خروقات أو خرق أو ممارسة غير قانونية أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، أش يلطو يعدل اللي تحط في هذا الموقف؟
2: أول شيء أستاذي، لا يتعامل مع الخرق بالصمت، سواء في الانتخابات ولا غيرها، ما خصناش نتعاملوا مع الخرق بالصمت، وما خصناش نحولوه الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ينبغي أن يسلك القنوات القانونية والمؤسسات المؤسساتية المختصة، ويقدم ما لديه من معطيات وفق الإجراءات المعمول بها. كذلك ينبغي يعني على المواطن أن يميز بين المعلومة الموثوقة وبين مجرد الإشاعة والاتهام، فلأن الانتخابات النزيهة كتحتاج المواطن كيحترم القانون وحتى هو كيدافع على القانون.
1: صحيح. إذن هذا فيه نوع من المسؤولية، لأن أصلا من رأى منكم منكرا نخصي يبين يعطي واحد الموقف معين، وهذا قانونيا راه عنده أمور اللي كتكفلو، فجميل. ولا بغينا نعرفوا واش مسؤولية نزاهة الانتخابات تقع فقط على الدولة وحدها مباركة، ما أن هذه مسؤولية جماعية؟
2: بالتأكيد لا أستاذي، الدولة كتوضع الإطار القانوني والتنظيمي وكتوفر الشروط والإجراءات اللازمة، لكن الأحزاب والمترشحون مسؤولون أيضا عن احترام قواعد المنافسة الشريفة، والإعلام كذلك مسؤول على تقديم المعلومة المهنية المتوازنة. أكيد مثلا برنامجكم القيم ضيف الأسبوع.
1: صحيح. عبر أثير برامج أخرى.
2: والله
1: أيضاً
2: والله. نعم. عبر أثير إذاعة الداخلة أكبر مثال على ذلك، والملاحظون كذلك مسؤولون عن الحياد والاستقلالية والموضوعية، والمواطن كذلك مسؤول عن اختياره وعن رفض كل أشكال الضغط والرشوة الانتخابية. إذن فنزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية طبعا.
1: إذن ما يتم الواحد فقط يقول له هذا الشيء يعني الدولة يعني.
2: نعم.
1: كذا يعني.
2: نعم.
1: كل
2: جميع
1: واحد
2: مسؤول.
1: فينا مسؤول. صحيح. طيب، جرت العادة مستمعتنا مستمعين الكرام أنه عند نهاية كل حلقة كان نختموها بواحد بحال نوع من الرسالة يوجهها أحد الضيوف ديالنا للمستمعين مباشرة، وطبعا عبرهم لكل المواطنين، وبالخصوص نحن على أبواب الانتخابات المقبلة. فاطمة الزهراء، أظن أنت عندك تخصص ديال المسرح والإلقاء وفن الخطابة أصلا متواجد، خصصنا المباركة كل ما فيه دفاع ديال القانوني. أظن هاد المرة يتم اختيارك طبعا، ونستثمر أيضا قدراتك الإبداعية المسرحية. إذن المطلوب منك فاطمة الزهراء أنك تقدمي رسالة للمستمعين على شكل نصائح، على شكل رسائل، وطبعا بصوت اللي يكون مؤثر ومعبر.
0: مستمعات ومستمعين إذاعة الجهوية للداخلة، أنا كشابة اليوم في عمر ديالي 23 سنة، وحتى أنا ما كانش عندي ثقة سياسية، ولكن مشيت بحثت وقلبت شنو هما النخب السياسية، شنو هما الأحزاب، واكتشفت على أنه عندي حق دستوري لأنني خاصني نمارسه بكل شفافية وبكل صدق. لذلك أنا كندعو جميع المستمعات والمستمعين باش أنهم يمشيوا يصوتوا لأنهم راه الحق ديالهم، وبدون إغراء بدون ابتزاز. انت عندك الحق، انت انسان واعي عارف اللي عليك وعارف الناس اللي كتخدم البلاصه اللي انت الشيء. الا كان كل واحد فينا يتيق في واحد الناخب اللي كيخدم البلاصه اللي فيه، راه ان شاء الله

0: بلادنا غتزيد القدام. ما تبقاش تقولوا لا راه ماشي مشكل ديك 200 درهم اللهم هذيك ولا بلاش، لا راه انت القرار ديالك راه كيغير بلاد كامله، كيغير السياسه ديال بلاد كامله. خص ما يكونش عندك هذا الموقف لانه كيأثر، علاش؟ لان الانتخابات هي مبنيه على شفافيه، مبنيه على الصوت ديالك. لذلك فسير قلب في الاحزاب، شوف الأحزاب اللي هي كتنتمي الفكر ديالك، اللي البرنامج الحكومي ديالها اقتنعتي به وكيهم المجال ديالك وكيهم الانطوغاج اللي انت فيه. فهنا كيكون القرار ديالك والصوت ديالك هو اللي كيغير، هو اللي كيكون منصف في هذه الانتخابات. وأنا كنتمنى إن شاء الله هذه الانتخابات تكون بكل صدق وبكل شفافية، وتكون ان شاء الله علينا بنفع، وان شاء الله بلادنا تكون غدا القدام ان شاء الله. وكل التوفيق، وشكرا، شكرا جزيلا مستمعات ومستمعين.
1: اذا شكرا لك فاطمة الزهراء، شكرا لك مباركة صلاي. بصراحة حضوركم اللي عجبني فيه تحمجي، وعندكم ما شاء الله أفكار اللي أكيد غادي تغير المواقف السلبية اللي ربما كانت في السنوات الماضية، وهذه كلها مؤشرات خير. لهذا نقول ختاما أختي المستمعة، أخي المستمع، صوتك أمانة فلا تبع، صوتك مسؤولية فلا تترك أحدا يصادره، وصوتك حر فاجعله اختيارا واعيا ومسؤولا. كنتم مع برنامجكم ضيف الأسبوع، فإلى حلقة مقبلة نواصل فيها معا التعريف بحقوق الناخب وواجباته، لأن المواطن الواعي هو أول ضمانة لانتخابات نزيهة. دمتم في أمان الله.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الينبوع. الينبوع مسرحية مقتبسة من الأساطير، كتبها المؤلف الأمريكي يوجين أونيل، اقتبسها وأخرجها محمد فريد بن بارك.

تبدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: الإخوان.
1: أيتها السيدة الجميلة، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
0: أعفني من سخريتك يا أخوان.
1: ماريا،
0: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء، كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد، هذه فرصتي الوحيدة، سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
1: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل، لقد كنت دائما صديقة لي، لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب، الحب، إننا نزعم أن الحب وحده هو السبب الذي نعيش من أجله. ما أسخف هذا، إن الحياة أنبل من ترهات الشعراء، وإلا فهي لا شيء.
0: لو كان عليك أن تحارب من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد.
1: اغفري لي، أنا أفضل الموت على أن أجلب الأسى إلى قلب طيب كقلبك. إنني أدرع إليك أن تبقين إلى الأبد في قلبك، ولكن كصديق كما كان الأمر دائما.
0: أدعو الله أن يحيطك علما بأسرار القلوب.
1: وإذا فستغادرين البلاط؟
0: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة، لقد سئمت البلاط، أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة، فما أنت فاعلني الآن يا أخوان؟
1: السلام معناه الركود، فرسان يستريحون في استرخاء وأغان وورود ذابلة، أما أنا فلابد أن أمضي في سبيلي.
0: إلى أين تذهب؟
1: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
0: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
1: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
0: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هارب من الحب، أهي امرأة تثأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها.
1: الحب، الحب دائما، ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
0: أنت تهزأ بي فيما تدعيه من ازدراء الحب، هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد عشرة.
1: ماريا،
0: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب، بينما أنا وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
1: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا، أقسم لك على ذلك، إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء، لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي، أتفهمين الآن؟
0: كلا كلا يا أخوان، أنا أدرك أني أتقدم في السن وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا، وداعا حتى تقضي إرادة الله بالموت، يجب أن نلتقي ثانية.
1: شد ما أتمنى لو لم تقولي هذا.
0: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك، لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان، سترحل بعيدا جنديا من جديد، ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قديمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: وقد رأيته اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيث، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إذ تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربية إلى الشرق.
1: أراهن أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهب جزر الهند.
2: ستخسر الرهان.
0: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
2: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام، إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخادا، كل صوت موسيقي للأذن، وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
0: ينبوع؟ هو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب.
2: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق، ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
1: إنك والله تهزأ بنا.
2: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس. لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
0: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا للعجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكثائي والمجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم فيسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة، وروت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثا، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، ستكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربا إلى الغرب يا سيدي.
5: وما يطلع هذا الفجر؟ أيها الأب ميناندز، هل أنت مستيقظ؟
6: أنا يا صاحب السعادة.
5: لا بد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيلي. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت. إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
6: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
5: إن روحي يثقلها عبء لا تطيق.
2: أترغب في الاعتراف؟
5: الاعتراف أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتا.
6: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلته.
4: الأرض
0: هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
4: إنني أراك تاشب برجو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهند، جزر التوابل، أرض باركوب بولو.
5: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرنا لله.

0: أو نحو ذلك. يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. هيا، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبد شيئا.
1: ما أصحف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة. إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن عبئا على أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
2: لقد سحقهم جيشك أولا.
1: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد للكلام جدوى. نحن نفعل ما ينبغي علينا، وستواري الرمال أجسادنا وأفعالنا. إنه يوم قائد الحر لا يطاق. هات الأنباء. أيصل اليوم ذلك الأسطول القادم من أسبانيا؟
2: وقد رأيتهم الآن مبحرين نحو ميناء بكل سرعة، سيلقون مراسيهم عما قليل.
3: أنا طالب بتنفيذ العدالة في هذا الندل.
1: تطالب؟
3: يا صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة، وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
1: ما جريمة هذا الهندي؟
3: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
1: سأستجوبه أنا. يمكنك أن تنصرف.
3: نعم يا صاحب الفخامة.
1: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
4: ألتمس العدالة. هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها. فلما إذن لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
1: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبيدو. أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا. إن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها. إن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
4: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
1: دييغو؟

0: ماذا تعني؟
1: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
0: هذا هو جزائي، تبا لذلك كله. وما الفائدة؟ لقد نسيتك. ألست أنت نانو، زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
2: كانت الشياطين تحالفك، حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
0: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، وأخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
2: أجل، سمعت.
0: وأين هي؟
3: هناك حيث ينبوء الشباب، هناك في أرض الأحلام.
0: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل، إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
3: أخوان،
0: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
2: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية لها. لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ. لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا، وتبناني أحدهم ولم أعد أبدا إلى بلادي.
0: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتاي ولينبوع؟ أهو هناك؟
2: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
3: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
2: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيعون أن يجدوه.
0: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريبة.
3: لقد ألقى الأسطول مراسياه وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
0: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت أفيدو يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
3: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
0: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
3: لقد مات، فاعف عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
0: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية. لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لإسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاثاي؟
3: إخوان،
0: لا تخف، فلن أهجر جزيرتك الغالية. إن هذا تفويض الملك لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق. ولقد طال قتالي مع توافه الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر. أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كثاي.
4: ما الذي أسمعه؟ أنت أكبر سنا؟ كلا كلا يا أخوان، ما هذا القول إلا باطل. أما لي عندك من تحية أيها الصديق القديم؟
0: ومن ذا الذي يتوقع أن يراك هكذا تدخل دون إعلان بعودتك؟
4: شوقي لرؤيتك. لدي أخبار عظيمة، وكثيرا ما تحدثت إلى الملك عنك، وهو الآن يقدرك أعظم تقدير. أجل، وكدليل على رضاه فإنني أحمل لك نبأ سيدخل السرور إلى قلبك. إلا أنني أعتقد أنه يجب علي ألا أبوح به وأن أترك هذا لشخص أعلى مني قدرا.
0: أنا أكره الأسرار والألغاز.
4: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن. إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند، جائزة أقرب إلى قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل أن يتوب. الآن عفوا إذا تركتكم على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
3: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
0: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينبع الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
3: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
5: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
0: ظننتك روح النافورات أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.

0: الأمنية، قال إنها أعز أمنياتك.
1: التفويض باكتشافك ثاي.
0: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون، أنا أعلم هذا. لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية، كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كاتاي.
1: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حين ذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
0: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني ألا أنساه حين ألقاك. لقد قالت: أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي إذ أنقذني من أجلك. وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
1: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك، ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
0: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
1: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل، سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد. لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم. إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض.
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهاب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوان وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول، لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد يا رسول.
0: هل سمعت؟
2: ما سمحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك. اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، هو أنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت

0: أكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
1: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دون خوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
1: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دخوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
1: سأرحل.
2: إنه يزورنا كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
3: هدوء يا كويساتو،
0: هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
1: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
1: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحدا، فإذا ما وجدت ابنة في شيخوختك.
1: ابنة؟ كيف يمكن؟
0: كانت تنظر إليك دائما باعتبارك بطلها، باعتبارك الأمر العظيم في حياتها. لابد أنها تعجب الآن من ضعف الشيخوخة فيك.
1: أتجرؤ على إغاظتي باسمها؟ سأرحل، أقول لك سأرحل. كفى كفى يا دييغو، سأفعل ما أريد وفي الوقت الذي أريد.
0: كان ينبغي أن أفعل هذا من قبل، ولكن من كان يتصور أنه مسحور؟ بالتأكيد
4: نعم.

0: هل تكلم؟
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبدا أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم آخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجيب. لا بد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لابد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة.
0: تتكلم أخيرا نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذنيك.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت بي إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني، لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟
2: الآلهة وحدها تعلم.
0: نفس الأكدوبة.
3: لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة، سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك.
0: أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك.
3: نانو، أنا أحترق كأنني في الجحيم.
0: إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو؟
3: أنا أيضا سأموت، لعل في القبر سلاما وسلوى.
0: أنت أحمق يا نانو، لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا.
3: أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: وطني بلد المحاربين العديدين.
3: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها. سأرشدكم، ولكن تذكر أن الطريق طويل.
3: أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح، إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

بعد 4 أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب والشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نان. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا، اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: عبيدو علي قيدو قيدو.
1: أيكون الأخ عدوة؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيما.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء. إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها، معهم عصي غريبة تبصق نارا وت...

0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض. هو هذا
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلها؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كذبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. قل لي، هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إليه. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعا، وبدونه يصبحون جميعا جبنا. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
0: نعم.
1: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرطوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
0: لقد بدأت أشعر بحقدك.
1: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
0: لن أنسى.

0: ماذا توقفت؟
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها. ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني، وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق. لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه.

0: عودة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي. نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
1: هذا هو الينبوع،
0: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟ ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان، ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
1: طائر، طائر، إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: أوه. مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
1: اشرب.
0: الامتحان. يا روح الشباب الأبدي، أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض في.
1: اقتلوه عندما يقف.
0: أهو الشباب؟ هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمان. أخوان، كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربا، ايها الكلب الخائن، خدعتني.
1: لقد اصابه السام. ابتعدوا عن هذا المكان ايها الاصدقاء.

ماذا عشت؟ لكي أموت وحيدا كوحش في البرية.

أنت قاسٍ كقلب الشباب، ماذا لديك من رحمة للعجوز الجريح؟ إن الموتى يكذبون على الأحياء، هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب حول العالم المستدير. من العوالم القديمة إلى العوالم الجديدة، إن الموتى يكذبون

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hatim Amour.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: مستمعاتنا مستمعينا، السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعات الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,160 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الدخل وادي الذهب، عامل أقليم وادي الذهب وعامل أقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل دانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني، وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الدخل الأطلسي في زيارة تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس حرص واشنطن على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربية إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وتؤكد الزيارة التي سبقتها زيارة السفير الأمريكي إلى العيون استمرار الدينامية الاقتصادية بين الرباط وواشنطن وتعزيز جاذبية الدخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

منين خلقنا الى تاكرا واثنين المولود ولا الى ثلاثنين

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.

وضعون المدنون يكون مدحر صول النقا الكل والهضون مدنون والكل ليهم والهضون الناس يا الله تم على الحال على مدحر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني، سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير؟ يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه. فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء، وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب علمنا أن ننكتب تحت البر، وأن نتنفس البر، وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

رضاهم ودعواتهم الحياة أحلام، فكانتهم عند الله والناس.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.

0: ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم مع اس ان ار تي لايف؟ مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي. وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى راديو إذاعة الداخلة في فصل صيفي يفتح فيه البحر ذراعي للباحثين عن لحظة صفاء، فصباحكم صيفي جميل تملأه البهجة ويعطره الأمل.

سواء كنتم تقضون عطلتكم الصيفية على شاطئ البحر حيث تمتزج زرقة الماء بزرقة السماء، أو على ضفاف الوادي، أو متنزهين بين أحضان الطبيعة في البادية، نحييكم ونقول صباحكم نسمات جو عليل وقلوبكم عامرة بالفرح.

حين يرسل البحر نسماته والشمس أشعتها إلى البادية والبحر للمدينة، وحين تتسلل أشعة الشمس إلى تفاصيل الصباح، يحلو اللقاء بكم مستمعينا الأعزاء. فمرحبا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.

وهنا بالداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث للبحر حكاية وللصيف حكايات. نلتقي بكم لنصنع معا من هذا الصباح فسحة من الأنس والكلمة الطيبة والموسيقى الجميلة. فخذوا من الصيف صفاء سمائه، ومن البحر سعة صدره، ومن الصباح إشراقته، واجعلوا يومكم أجمل مما تتمنون.

أن أيام الصيف الطويلة تتسع فيها المساحات للفرح، فدعونا وإياكم نمنح هذا الصباح شيئا من البهجة وشيئا من الموسيقى، ولكن كثيرا من المحبة والوفاء.

جديد مستمعتنا مستمعينا الكرام، الصيف هنا وهناك، ليس حرارة وشمسا فقط، إنه بحر ونسيم، سفر ولقاء، ذكريات وأحلام، وأنتم أجمل ما يكتمل به صباحنا عبر الأثير الداخلوي على الموجة 89.3 FM.

فلنستقبل هذا الصباح بروح صيفية خفيفة، لأن الحياة تكون أجمل وأفضل حين نمنحها فرصة جديدة كل يوم. لذلك من الداخل مدينة البحر والامتداد ومن أثير إذاعتكم الفخورة بوفائكم، نحييكم بتحية صيفية دافئة هادئة، ونفتح معكم صفحة جديدة من صباحاتنا الأثيرية التي تزداد جمالا وإشراقا وبهاء بحضوركم هنا من الداخل الدافئة الهادئة التي ألهمت الشعراء والفنانين والمطربين، فتغنوا بهذه الجوهرة الزرقاء واللؤلؤ الأطلسية مدينة الداخلة، وأكيد دنيا بطمة خير مثال.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يهل الداخل.
1: لكل اللواتي والذين انضموا بين اللحظة نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM فمرحبا بكم مجددا.

أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين نكسر رتابة الأيام، يأتي الصيف كل عام لا ليعلن ارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما ليقول لنا بلغة هادئة آن للأيام أن تغير إيقاعها قليلا. فبعد أشهر من العمل والالتزام والمواعيد المتشابهة، يأتي هذا الفصل كأنه استراحة تمنحها لنا الحياة لنكسر شيئا من رتابة الأيام ونستعيد ما أرهقته أشهر السنة

منا طوال العام نمضي في إيقاع متشابه، صباحات تتكرر، أعمال ومسؤوليات، مواعيد لا تنتهي، حتى يخيل إلينا أحيانا أن الأيام تتشابه وأن الأسبوع هو نفسه الأسبوع التي سبقه. ثم يأتي فصل الصيف فتتسع فسحة الوقت وتخف وطأة الروتين، ويصبح للصباح طعم آخر ونكهة أخرى، وللمساء حكاية أخرى. في الصيف لا نحتاج دائما إلى سفر بعيد حتى نغير مزاج الحياة، فقد يكون كسر الرتابة والروتين في جلسة عائلية طال انتظارها، أو نزهة قصيرة، أو اكتشاف مكان جديد، أو لقاء صديق غاب عنا، أو كتاب ظل مؤجلا، أو لحظة تأمل أمام البحر ونحن نترك للنسيم مهمة ترتيب ما بعثرته في داخلنا أشهر طويلة. فكسر الرتابة لا يعني أن نهرب من حياتنا، وإنما أن نمنحها نافذة جديدة يدخل منها الضوء. والصيف فرصة لنستعيد الأشياء الصغيرة التي سرقتها منا عجلة الأيام وضغط العمل والظروف، أن نمشي دون استعجال، أن نضحك من القلب، أن نلتقي بمن نحب، وأن نترك للروح بعض الوقت كي تستريح من ثقل المسؤوليات. ولعل أجمل ما في الصيف أنه يذكرنا بأن الإنسان لا يعيش بالعمل والواجبات وحدها، بل يحتاج أيضا إلى فسحة يتنفس فيها، ووقت يفرح فيه، وذكريات جميلة يحملها معه حين يعود إلى جدية الحياة من جديد. فلنجعل من صيفنا هذا فرصة للتجديد لا للفراغ، وللراحة لا للملل، ولصناعة الذكريات لا لانتظار انقضاء الأيام. ولنخرج من الصيف وقد استعدنا شيئا من خفتنا، وشيئا من شغفنا، وكثيرا من قدرتنا على مواصلة الطريق. فالصيف الجميل ليس هو الذي يمر سريعا أو بطيئا، وإنما هو الذي يترك في أرواحنا ما يكفي من الضوء والأمل لنكمل به بقية العام ونحن نبتسم للحياة.

مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالموروث الثقافي الحسن.

0: ثاني، ونجيد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته، مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا علاه حفظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدات هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهه له الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغيورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد الحسن أهل صعيدي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب كيف شرط في البداية سي أهل صعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن ندور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إلى سمحت أشنه الفرق بين هاد المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: وعندنا الخطير وأشقاء. الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لا نتكلم مطول شوي في الرحلة، قضية الرحلة، ولكن قبل ذلك لأن نذكر الترحل.
0: صحيح.
1: هي سمات الرحلة من أجل الترحل.
0: صحيح. نعم.
1: ومن ذاك الاسم اشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند أهل البوادي.
0: صحيح. نعم.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في أي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا أو في الأقاليم الصحراوية المغربية هذه. كيف الصمار والجدور والعيون والداخل،
0: إذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات.
0: نعم.
1: من بلا يكانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سهل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بينهم الرحلة والراقن والجحفة والخطير وشقاف.
1: تماما. الراقن والجحفة والخطير على الطبلات الصغارات دائما.
0: نعم.
1: والشقاب المرأة الكبيرة.
0: نعم.
1: الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، والصعيب تعدالوا شقابهم منين. نعم. عاد الشقاب تعدالوا سموه الشقاب.
0: جميل.
1: ويقالوا عن الشقاب. نعم. الشقاق الشقاق
0: الكلمة. وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار. نعم. كل شيء من الخشب.
0: نعم.
1: حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى مالي راقل من الخشب.
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من الترحل، وهي لا توجد في أي بلد من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذري البل، هي خاصة بالبل. الرحلة الصفحة كيف ذري البل، هذا النوع من تصميم العقول يعود لها عند الروم، معلمين يعود عندهم.
0: صحيح.
1: في يوم ذاك من ذاك
0: ويلودوا شيء يكون ممكن فيه
1: قبال. مشيهم الاخوين عندهم موريتانيا تعود دخلوا فرنسا 1902 1902، وكانوا تعرف السنغال، والسنغال ملانة من البن وخلقها الموريتاني كاملا فيها، فهمتاك؟
0: نعم.
1: ربما يعودوا اخترعوا اليوم النصارى الصناعة التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا. آه. انتشرت في موريتانيا.
0: نعم. إيوة. طيب ومناش تعدل هذا الرحلة؟
1: بارك الله لا نقولوا لك. قال صدرايتين تعدل منهم، هما التيشط، احنا نقولوا تيشط، صدراي تينا خشبهم تين ويقنين، أي قنين هو عرف الصحراء هنا شيء.
0: نعم.
1: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين، فهمتاك؟
0: نعم.
1: وصنعت على الشكل ذريلبن، وأعضاء هذين يسمونهم كالآتي.
0: نعم.
1: الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت، ومعناها المعاونة. تسند ولادم من لورا باش ما يتقعون. والرابع القربوص، هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام،
0: هذا باش التوازن ديال
1: توازن الإنسان فيها الإنسان.
0: نعم.
1: أبتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة. خارج نوع من السباق تصلح له. احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا ندير السباق الجمل على يبل زايد من سلطان، ومعانا كورونيل، كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط، ممتاز، وعماله ومن يشرف على السباق.
0: نعم.
1: هذا 91. ممتاز. حرموا علينا ركوب الراحلة. لماذا؟ لأن البن لا يتوساد، تعد الفيلة تناظرها كاملة ويعطوها كلمة تنطلق. وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة، ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تليق لهم ولا لا بد يطيح هي. حرمينا الراحلة، نركب اللاب الأكفال دائما.
0: صحيح.
1: المهم الراحلة اللاب المشي البسيط الجمال، الرابعة يعني رابعة الحوار ما تليق لها أي مولاه يطيح. قلنا على هذه الصفة الأورانية والقربوص، واحدة اللي ورا واحدة قدام، فهمت؟
0: نعم.
1: سند ولاد من الورا اللي هي تنتفرت باش ما يتقعوا. وهذا وأمريشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف، الصف العربية والصف العسرية. قالوا ما أمريشيك كيف المرافق، وكل واحد قلنا تحت الصف، واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى. هناك الغربان، الغربان هما كراهية اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل، تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سموهم الغربان. حق هما العائلة الراحلة اللي يجوا على اللبدة اللي فوق الجمل، وهناك الشروط، شروط الراحلة.
0: وفي شيء قالوا الشرمات
1: وبالي زين، حتى سؤالك زين أحمد. الشرمات تنقال الشرمات الحاسي، وتنقال الشرمات الجمل، وتنقال الشرمات منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجة ويور، هذا الشرماط، شرماط الكماية الجقامة. الشرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتسفلة وذاك كامل،
0: وهذا مستلزمات
1: خليك لها مستلزمات. والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقول قرفة والرشة. هذا الشرماط الحاسي.
0: شروط اللي
1: الشروط الشرماط بحق شرميط يقول لك خارج شرميط ثاني نقوله احنا. وهو اختلاط، يعني اختلاط الحلفة، شن عدم العدل من الحبال البن، عدل من العقل وحبال النياب في البوادي، نديروا معهم شراويط.
0: وهذو يعدلوا الصناع التقليديين
1: اللي هو شنو
0: اللي هاد الحبال هادو اللي
1: لا لا لا لا لا, لا, لا علاقة لهم بالصناع التقليديين. كل إنسان، كل آبل، الآبل هو صاحب الإبل. والإبل جمع أبابلة، أبابلة هي بمعنى جمع الإبل وإبل وإبل، فهمتاك؟ والآبل هو صاحب الإبل، كل آبل يصنع هذا الشروط الحيوان.
0: وفي أيضا مفهوم المستيبل، ربما الخبير في الإبل،
1: هو الخبير. الشرماط الزايدة. هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين والبهال، هذا هو شرماط الناقل.
0: جميل.
1: قلنا كل واحد تحت الصف من أمريشي، فهمت؟ هناك الغربان قلنا هم العائلة اللي يشوف تحت الراحلة على اللبدة اللي فوق الجمل،

0: أو البقع إذا نشبر جنون البقع جبال الغنم واللي بدأ فيها الحشو الحشو أحد. المهم عنا هذو اللي هم كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف عن الراحل تجلد عودها بالجنبة بجنب تلبن المدبوغة وراغنة ودباغها عودة بالزوايا وصلاحة وغسال.
1: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة الترحال وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياة المتحركة حيث يكون الجمل والرحلة دياله بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي، شكرا لكم مستمعينا الكرام.

0: غذاء ودواء.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، فقرة غذاء ودواء اللي كيف وعدناكم في فصل الصيف ومنذ بدايته أننا له نخصها إن شاء الله ربنا الحديث ما دمنا فصل الصيف الوصفات عصائر طبيعية اللي هي منعشة صحية وكترطب أجسامنا وكترويها بسوائل وكتقوي المناعة. وصفة اليوم لهن نختار وصفة اللي شاركت بها مشكورة الحلواني سعاد التاقي من مراكش، وهي وصفة عصير المونغ والحامض وسكنجبير، أو في بعض المجلات كتلقاو المونغ والليمون والزنجبيل، ولكن الليمون كيقصدوا به الحامض. وهو هذا العصير ديال هذه الحلقة معروف أنه منشط ومقوي لجهاز المناعة. وبالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال هذا العصير، حاجتنا في مونغا تكون ناضجة طيبة ومقطعة قطع صغيرة، وحاجتنا أيضا في عصير ديال حمضة وحدام، وأيضا قطعة صغيرة ديال زنجبيل مبشور أو سكنجبير طري محكوك، وكاس ديال الماء وما يعود سامر حتى، ولأن الماء البارد عادة كيضر الجسم ديالنا، وإن كان فيه من يفضل أنه كيزيدوا مكعبات ديال التلج، تقريبا 5 مكعبات ديال التلج، ولكن كيف قلت أن دائما يستحسن أن نشربوا السوائل اللي كتنسجم مع درجة الحرارة ديال أجسامنا. وطبعا اختياري اللي بغي يضيف ملعقة صغيرة ديال العسل البلدي حر، وكيف قلت فقط هي اختيارية. أكيد الطريقة ديال التهيئ هي بسيطة سهلة وما كتاخدش الكثير من الوقت. هاد المكونات كلها كيتم جمعها طبعا في خلاط وتخلط، تقول المستمع الكريم، حتى يصبح كريمي، وبالتالي يؤخذ بالصحة والراحة. ودائما فاش كيقدموا المستمعات والمستمعين شي وصفة ديال العصير، فأنا كنزيد في البحث أيضا أنني نعرف شنو هي الفوائد الصحية ديال كل وصفة. وبالنسبة ديال الوصفة ديال اليوم ففيها فيتامين سي عالي، فكيف تعرفوا المونغ والحامض هادو جوج ديال المكونات اللي كيقويوا المناعة ضد النزلات ديال فصل الصيف، وسكنجبير أو الزنجبيل هو مضاد للالتهاب وكيمنع الغثيان وكيحسن الدورة الدموية، والبيتا كاروتين مفيد للنظر والبشرة وكيحميها من الجفاف وكيعطي طاقة. وطبعا السكر الطبيعي اللي في الفاكهة أو حبة فاكهة المونغ كينشط بلا تعب. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، نتمنى لكم تمتعوا بالصيف وتشربوا عصائر صحية منعشة في الحمان اللي فيه العطش بسبب تعرق. بصحتكم وراحتكم.

فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة لا تزال متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة سنفسح المجال لمشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، حيث توصل البرنامج من الأخ الكريم علي الودياني من الداخلة بمجموعة أبيات في مجال الوصف، وبالخصوص الوصف اللي عنده علاقة بالغزل. إذا نختار من هذا المقاطع المقطع التالي، وفيه كما قلت ما يتعلق بغرض الوصف ولكن الوصف في مجاله الغزلي. تقول هذه الأبيات: كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، في رونق الحسن لا طول ولا قصر، الورد من خدها يحمر من خجل، والغصن من قدها يزهو به الثمر، تبدو رطيعتها والمسك نكهتها، والغصن قامتها ما مثلها بشر، كأنها أفرغت من ماء لؤلؤة، في كل جارحة من حسنها قمر. وهذه كما قلت، وهذا في الحقيقة مقطع للشاعر عدنان أبو الريش، فشكرا للمستمع الكريم على مساهمته.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجزي التاسعة. تتواصل بمدينة طنجة الأنشطة المبرمجة ضمن المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام لفائدة الأطفال المقدسيين الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. وشهد برنامج أمس تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفائدة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة. وأكد رئيس بعثة منارة السلام لأطفال القدس بالمغرب سامي الأعرج أن المخيم الصيفي يشكل فرصة للأطفال المقدسيين زيارة المغرب والتعرف على منشأته الرياضية ومعالمه السياحية والأثرية والدينية، معربا عن تقديره لوكالة بيت مال القدس الشريف وللمملكة المغربية على احتضان الأطفال المقدسيين. تنطلق اليوم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عملية تسجيل طلبات الحصول على الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع الذي أعلنت عن إطلاقه وزارة النقل واللوجستيك. وتأتي حصة الدعم الإضافية حسب الوزارة في إطار الإجراءات الحكومية التي تغطي الفترة الممتدة من فتح إلى 15 من غشت، التي تسير بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها، وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية. استشهد 6 أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على غرب مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة في حركة المقاومة الإسلامية حماس كانوا حسبه يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف قواته في القطاع. من جهتها قالت حركة حماس إن الغارة تعكس تعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نبقى بالمنطقة، حيث دافعت إسرائيل عن الغارات الجوية التي طالت مطارا عسكريا شمالية غرب سوريا ونددت بها حليفتها الولايات المتحدة، متهمة دمشق بالموافقة على نشر تركيا قوات فيه، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدا لأمنها في اتهامات رفضتها أنقرة. واعتبرت الرئاسة التركية في بيان أن المزاعم التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير قانونية والتي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك حمل إسرائيل المسؤولية عن الهجوم واعتبر الضربات تصعيدا غير ضروري من شأنه عرقلة جهود إرساء الاستقرار. نهاية موجزي التاسعة، أتمنى لكم يوما سعيدا وأوقاتا ممتعة رفقة برامجنا على الإذاعة الوطنية. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، سيتقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

قسم الأخبار بإذاعة الدخل الجهوية يقدم. صوتك أمانة. سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن سلسلة ديال المواضيع ديال التوعية. يكننا نرسخ الوعي بتحمل المسؤولية لدى المستمعين وبالخصوص المعنيين من الناخبين باعتبار أصوات الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية برسم 2026 عندها أهميتها الكبيرة بل الحاسمة. وطبعا كنرفع دائما الشعار اللي عنده دلالته: صوتك يصنع القرار. ارتأينا مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة الحوارية التوعوية من برنامجكم صوتك أمانة، ارتأينا

0: أنا نخص هالموضوع أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة، ونركز أساسا على أهم مستجداتها إن شاء الله في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة إن شاء الله لله يتم استقباله عبر الهاتف من إقليم الصمود والتحدي بوجدور، هو الإعلامي أحمد الأحمدي اللي كان استضفوه، وأيضا رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بمدينة بوجدور، وأيضا منسق المنظمة بالجهات الثلاث الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولكن كان استضفوه أساسا بحكم أنه مهتم بالشأن السياسي والانتخابي. أحمد الأحمدي، مرحبا بك في دعاة الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد العهدي على إتاحة هذه الفرصة عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية الممتازة، وأن أتمنى أن نكون عند حسن ظن من يستمعون إلينا في المملكة المغربية داخل الوطن وخارج الوطن، وكذلك في الصحراء المغربية في تخومها برمتها، كذلك من يصله بث هذه الإذاعة الوطنية الجميلة.
0: أكيد وما فيها شك سي أحمد. طيب، من المعلوم أنه من الانتخابات تبنى المؤسسات، وهذه حقيقة مسلم بها، وبهذه المؤسسات كتندار شؤون الوطن، ومن صوت المواطن والمواطنة كتبدأ الحكاية. نحن اليوم كيف تعرف أحمد ويعرفه المستمعين على موعد مع محطة وطنية مهمة، نبغي نقول أيضا عرس وطني، عرس ديمقراطي وطني كبير. ففي الانتخابات التشريعية العامة، الانتخاب أعضاء مجلس النواب، واللي تقرر إن شاء الله إجراء يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، انتخابات اللي ما يلتنا ننظر إليها باعتبارها مجرد يوم كنوضعوا فيه واحد الورقة داخل واحد الصندوق، ولكن باعتبارها ممارسة لحق دستوري ومسؤولية مواطنة، وأيضا اختيار الأشخاص المنتخبين لله يمثلوا المواطنين والمواطنات داخل المؤسسة التشريعية، وكيساهم أيضا في تشريع ومراقبة العمل الحكومي. سؤالي ليك أحمد، لماذا أهمية المشاركة؟ وشنه معنى اليوم أن يكون المواطن مسجل في اللوائح الانتخابية وما يقيس المكاتب ديال التصويت؟ شنه الجديد في انتخابات 2026؟ شنو اللي خاص اليوم يعرفوا الناخب سابق ما يتوجه لمكتب التصويت؟ أكيد هذه كلها أسئلة له ينطرحها معك السي أحمد. طيب، ضيفنا عبر الهاتف من إقليم بوجدور، واللي نذكر بأنه مهتم بالشأن الانتخابي، عندي لك سؤال. وانت ما شاء الله عليك إعلامي متتبع للشأن الانتخابي، لهين بدأ معك هذه الحلقة من سؤال اللي أكيد كي تعتبر محوري وأساسي، علاه ينبغي اليوم أو ليالة المواطن أنه يشارك في الانتخابات التشريعية؟ وش يمكن أننا نعتبر السي أحمد هذا المشاركة الانتخابية فقط مجرد حق، أم أنها أيضا مسؤولية؟ نعم السي أحمد.
1: أستاذي الفاضل أحمد العهدي، المشاركة الانتخابية يوم 23 شتنبر 26 2000 التي مقبلة عليها مملكتنا العزيزة، الحمد لله مشاركة انتخابية هي في الأصل معروف أنه حق دستوري
0: تماما،
1: لكل منادم وكل منادمة حق دستوري كمواطن ومواطنة، لكنها في نفس الوقت ملي مسؤولية اتجاه المجتمع، تجاه الناس كاملة برمتها، وكذلك الوطن.
0: نعم.
1: المواطن منين يشارك في الانتخابات؟ ما خاصه قاعد يختار فقط شخصا أو لائحة، وإنما يساهم يعاون تشكيل مؤسسة دستورية.

0: وهذه المؤسسة الدستورية عندها أدوار أساسية في التشريع والمراقبة، مراقبة العمل الحكومي لهذا البلد مملكتنا العزيزة. باعتقادي المتواضع أنه عدم المشاركة، والله ذا اللي ما يبغي يشارك يزرق في نهار التصويت، لا يعني أن المواطن خارج القرار، أنه مثلا ما مدير له اهتمام، وعلى أنه قاع ما مصنف الكلام منها أبدا. المؤسسات تشكل في النهاية، عدم المشاركة لا يعني المواطن خارج القرار، وإنما المؤسسات ستشكل في النهاية المطاف سواء شارك أو لم يشارك.
1: صحيح.
0: أسوأ ما شارك.
1: وبالتالي يلتو يشارك. نعم.
0: وأستاذي العهدي، أن من يشارك يكون قد مارس حقه، يعني أنه فرض وجوده في الاختيار. أما من يعزف أو العزوف عن أول امتناع عن الصوت التصويت، اللي يقول لك أنا قاعد غالبني نمشي نصوت، والله قاعد شعدل لي والله كذا، فإنه يترك الآخرين يقررون في اتجاه المؤسسة التي ستتولى ذوك اللي يتمثله هو.
1: صحيح. وبصراحة أنا كان نحييك على هاد الطريقة باش وجهتي هاد الكلام للمستمعين، لأن من بعدها فاش يمرقوا النتائج السي أحمد ما تلا نفع والو، انتقاداتك أو لا تتأفف أو لا يطلع لك الدم ولا كذا، لأن أنت ما تحملتيش مسؤولية. وبالتالي اليوم يطلب الجميع أنه يتحمل مسؤوليته في عدم انخراطه بجد. طيب سي أحمد، أشنه ردك؟
0: يعني المواطن راه هو اللي نصف القرار، هو اللي المواطن راه مساهم.
1: صحيح. وبالتالي يتحملون المسؤولية ديال دوك الناس اللي لا يمثلوهم كمنتخبي. طيب سي أحمد، أشنه ردك على فيه خلق ناس اللي كيروجوا بأن صوت يالله هو غير واحد، صوتك واحد، وبالتالي ما يزاشي وما غادي يغير أي شيء. كيف تجيب سي أحمد وأنت متتبع لهذا الشأن السياسي والانتخابي بالمنطقة اللي أنت متواجد فيها، كيف تاش تجيب أو ترد على هذا الموقف السلبي وهذه الفكرة اللي كيتفق الجميع أنها هدامة وفيها نوع من عدم تحمل المسؤولية وغياب؟ نعم.
0: نعم.
1: صحيح. نعم.
0: يقول البيضان، قالوا البيضان مثل يا أحمد العهد، يقول لك تحقر العود العين اللي يطرفها.
1: والله صحيح. إذن جميل، مزيان، أنا عارفك ما شاء الله عليك مهتم بالثقافة الحسانية من خلال برامج عندك، كيف تراثنا يجمعنا. طيب إذن شنو هو ردك؟ هذا اللي كيقول بأن صوتي أش غيزة وسط مثلا الآلاف ديال الأصوات، شنو هو ردك عليه؟
0: الصوت أستاذي الفاضل أحمد العادل، الصوت الواحد هو جزء من المجموعة من الأصوات، هو لا فرض من الجماعة، فرض من الجماعة. فهمت؟ وقالوا عنه اللي يحضر ما صاب يسكت.
1: صحيح.
0: يقول لك ادرك اللي يسمع ما صاب يسكت.
1: جميل.
0: يعني خاص يشارك. ولا يمكن بناء الديمقراطيه، يعني لا يمكن بناءها اذا اعتبر كل مواطن ان صوته غير مهم.
1: الله يعطيك الصحه. تماما. نعم.
0: ثم ان المشاركه ليست فقط مساله حسابيه، بل هي رساله ايضا. يعني
1: جميل.
0: انك توصل للواقع.
1: وهذا الشيء علاش السي أحمد، عذرا على مقاطعتك، البرنامج كيحمل العنوان ديالو هو صوتك أمانة، إذن ماشي مجرد رقم ولا عملية بسيطة كتديرها، لأن ولكن كيف قلت عجبتني كلمتك، ليست مسألة حسابية بل هي رسالة، وهذا مهم. نعم.
0: أيه؟ فهذا هو بيت القصيد، يعني عندما ترتفع المشاركة منين توصل سقف ما بلد بعيد فيه تمكن منه، فإنها تعكس اهتمام المواطنين. راهي اهتمام المواطنين اللي تظهر لهم ذاك الخالق كامل اللي بصوتهم بالشأن العام، وحرصهم على اختيار من يمثلهم
1: ويشرفهم، يعني ويكون يمثلهم بشرف. نعم.
0: صحيح. طيب تشريف فعلا، لانه انا انسان يقول لك قدمته هنا، رانا قاعدين نقول لك سابقه. نعم. انا نجسدها لك ربما انني نميل لك شوي للثقافه الحسانيه.
1: جميل. بالعكس.
0: اجماع ذاك راه يقول لك ذاك عمامه قدمناه، ذاك يمثلنا عمامتنا.
1: تماما.
0: اذا صافي. من دار في الثقه الكامله
1: وشيخنا على امور

0: هناك هذا كله
1: عقلية اثنين صحيح.
0: نعم أيه.
1: أما العزوف يعني خصوصا يصبح ظاهرة يعني وهي واسعة، فإن دائما علاقة المواطن بالمؤسسات وبالحياة السياسية.
0: صحيح، هذا العزوف كي طرح هذا السؤال كيف قلت حول علاقة المواطن بالمؤسسات والحياة السياسية. تبارك الله عليك، كلامك كله صح، لسانك صحيح. طيب ياك تكون نكون واضحين مع المستمعين اللي هم في الاستماع الآن عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لأن كاين انتخاب ديال من طنجة إلى القويرة يوم 23 شتنبر 2026. نبغيك تذكر للمستمعات والمستمعين ماذا سينتخب المغاربة في هذا التاريخ بالذات اللي قلنا بأنه عرس ديمقراطي وطني كبير، اللي هو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
1: نعم أستاذي الفاضل أحمد العهدي، أنه يوم 23 شتنبر 26 2000 عرس وطني من طنجة إلى القويرة في مملكتنا العزيزة، في كل شبر من مملكتنا. فيعني هو سؤال في الصميم. نعم. الاقتراع أستاذ أحمد يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أي المؤسسة اللي هي المؤسسة اللي تشكل الغرفة الأولى للبرلمان، والناخب اللي له يصوت خاصه يصوت وفق القواعد الانتخابية المعمول بها لاختيار ممثليه الذين ستكون أمامهم مسؤوليات تشريعية ورقابية وسياسية كذلك مهمة.
0: إذن بمعنى ما نستهنوا بالدور ديال المشاركة ديالنا والتصويت. طيب وإحنا في هذا
1: لأن أستاذ هي العصب الأساس.
0: تماما. طيب سي أحمد، مستمع من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد توصلنا منه بسؤال عبر الواتساب، كيقول فيه أشن هي أبرز المستجدات اللي كتعرفها الانتخابات التشريعية لسنة 2026؟ حيث كيف تعرف أحمد وأنت ما شاء الله عليك أدرى مني في هذا الجانب، ويعرفوا العديد من المستمعين أن فيه اليوم نتحدث عن مستجدات، ما كرهتش أنك تعرض أهمها إلا سمحت سي أحمد.
1: والله أستاذ أهلا بضيفنا كذلك اللي معنا وجه السؤال من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد. السؤال وجيه. هناك عدد من المستجدات والتعديلات التي يعني تستحق التوقف عندها، ومن أبرزها أهمها قبالة اللي هما ركائزها الأساسية مرتبطة بالترشيح.
0: نعم.
1: ومن بينها مقتضيات تعزز حضور النساء والشباب.
0: تمام.
1: القلب النابض وتشديد بعض شروط الترشح، إضافة كذلك إلى تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم الانتخابية.
0: نعم.
1: فنذكر كذلك المستمعين أنه تم إدخال مقتضيات تواكب التحول الرقمي، هذا الرقمنة العصرنة الحديثة، إدخال مقتضيات بها بما في ذلك اعتماد مصادر إلكترونية في بعض مراحل العملية الانتخابية، ومن بينها إيداع الترشيحات. والهدف العام اللي قاع هو أساس شيء اللي هو يعني النواة من هذه المستجدات هو تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز الشفافية والمصداقية في مملكتنا العزيزة.
0: بالفعل، وكنحييك سي أحمد. وأيضا في نقطة، وهو أن الناس اللي عندهم سوابق مثلا في المحاكم أو كذا، فغادي تم المنع ديالهم، وهذا كيعطي فعلا كيف قلت تعزيز الشفافية والمصداقية. وشنو سي أحمد بالنسبة للمستجدات ديال التعددية في وسائل الإعلام؟ لأن شفنا لهكا أنها دارت واحد الدليل اليوم ديال أنها تعطي واحد أو دمقرطة لهاد العمليات الانتخابية، وأكيد لا ينخصوا لها الحلقة المستجدات اللي عند هاد اللجنة العليا وما يعرف اختزالا بلا هكا. إذا بغيت في هذه الحلقة ما دام كان نعطيو هذا

0: المعطيات اللي هي دقيقة. فبالتالي نبغي نسولك المستجدات اليوم ديال هاد التعددية في وسائل الإعلام.
1: والله أستاذنا أحمد العهد أنا جاي أتضريك لي نقول لك على المستجدات.
0: اسمح لي سي أحمد غير واحد تصويب، ماشي اللجنة العليا، الهيئة العليا لسمع البصر يولي هي اليوم عندها دليل يؤطر هاد العملية، وطبعا استثمار الخدمات ديال الهيئة كيجعل ولا كيعطي العملية واحد البعد ديال الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب والمترشحين. نعم نعم سي أحمد.
1: صحيح أستاذي الكريم، توجد مستجدات مهمة في مجال التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري، بما يتيح للمواطن الاطلاع على مختلف الآراء والتيارات السياسية وتكوين اختياره على أساس المعلومات.
0: تبارك الله عليك، هذه فكرة أنت وصلتيها أحسن مني للمستمعين، كنشكرك سي أحمد فعلا. طيب سي أحمد، كنت شرتي في معرض بعض الأجوبة ديالك للنساء والشباب، واش فيه اليوم في هذه الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها، واش عاد فيه توجه واضح لتعزيز حضور هاد الفئات اللي هما النساء والشباب والجميع كيعرف أهميتهم، توجه اللي كيعزز الحضور ديال هاد الفئات في الحياة السياسية والانتخابية سي أحمد؟ نعم
1: نعم أستاذي الفاضل، بالفعل من الملفات التي تحظى باهتمام في الإطار الانتخابي الجديد، فمن المستجدات التي تم تداولها في الإطار القانوني الجديد تخصيص تمثيلية نسائية عبر اللوائح الجهوية.
0: صحيح، وهذا مستجد. نعم
1: مستجد. بجانب كذلك فتح المجال وفق الشروط المحددة أمام الشباب الذين لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة للترشح بشكل مستقل.
0: الى سي احمد، عذرا عاود قطعتك، كنبغي شي مره شي فكره ما تمشي لي، ندور نفتح قوسي الى سمحت احمد، وهنا يلطنا كاملين نفهموا ان تشجيع الشباب والنساء الفئات المهمه ما يلطنا نقتصر فقط على يوم الاقتراع، ولكن ينبغي ان يتحول لواحد المشاركة اللي هي فعلية في الحياة السياسية وأساسا صناعة القرار. صحيح. وهنا سؤال مهم جدا حضرني من خلال حديثك سي أحمد، واش المشاركة كتعني فقط أنك تقيس المكاتب ديال التصويت وتوضع الورقة في الصندوق، أم أن عنده دلالات أخرى سي أحمد؟
1: أستاذي الكريم، المشاركة الواعية المشاركة الواعية تبدأ قبل يوم الاقتراع. فعلى المواطن والمواطنة بصفة عامة، نساء رجالا شبابا، أن يعرف البرامج وأن يقارن قيمة، يحاول ما أمكن أن يميز بين العروض الانتخابية
0: وما يسمى بالبرامج الانتخابية. فعلا
1: نعم. وأن يتبع مولي الخطاب، لكن اللي يقولوا المرشحين.
0: جميل نعم.
1: باش هو، لأنه قال لك يقول لك أعطيني نيتك نعطيك نيتي.
0: جميل نعم.
1: وأن يسأل مولي سول كم يسول مولي عن إيش له يعدلوا، شنو هي مقترحاتهم.
0: تماما.
1: ما هي مقترحاتهم؟ أعطيني المقترحات، أعطيني الحلول، أعطيني شيء نلمس فيك على انك راني حامل مشعل تحقيق المراد.
0: وباش ندير فيك ثقتي، لان ما يمكنش الثقه ديالي نعطيها لك وانت ما عندك لا برنامج ما ناوي لا تشتغل، ربما كاع عجبتك غير مصالحك الشخصيه. اذا مزيان هذه الفكره سي احمد. هي
1: نعم. فماذا يستطيعون ان يقدموا؟
0: تمام.
1: وما مدى واقعيه وعودهم؟ نعرف المواطن لا ينبغي خاصه دائما يختار بناء على لا ينبغي خاصه دائما انه هي جاي عدله في مثله ما تمزري العاطفه قالوا لنا
0: او انتمائك القبلي.
1: نعم لا ينبغي ان يختار بناء على القرابه او القبيله أو حتى الصداقة أو صح. المال أو الإشاعة
0: تماما، لأن مزيان هذه شرتي لواحد الفكرة أساسية، أهم شيء في الانتخابات أن الصوت ديالي ما يجيس إلا الشخص اللي يستحقه. كيفاش يستحقوا؟ كيف قلت راه ذكرتي بعض الاشياء، شنو كيقطار، شنو يقدم لدشرته او لجهته او لوطنه، وحتى الوعود اللي كيعطي واش هو عارف انهم قابلين يتحققوا ولا غير كيعيش الناس في الاحلام.
1: صحيح.
0: طيب فعلا السي احمد الأحمدي الاختيار لأنه أمانة ومسؤولية ينبغي أن يكون تبارك الله عليك كيف قلت مبنيا على الاقتناع والكفاءة والمصداقية والبرنامج والمصلحة العامة. نختاروا الناس اللي بصراحة كلام كله ما شاء الله عليك طيب. سابق ما يوصل المواطن لهذاك اليوم ديال الاقتراع اللي حاليا اللي جاي قدامنا هو 23 شتنبير، في خطوة أساسية كتمثل في التأكد من تسجيل في اللوائح الانتخابية، عشان هون تقد تضيف المستمعين والمستمعات أو المواطنين بشكل عام في هذا الجانب، لأن هذه واحد المحطة هي أساسية مزيان هذه فرصة يعرفوها اللي هم في الاستماع الآن. نعم
1: أستاذ الفاضل، صحيح التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط أساسي لممارسة حق التصويت.
0: نعم.
1: وقد تمت العملية خلال سنة 26-2000.
0: صحيح، وهذه من العمليات لزازو. نعم.
1: حين مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادا لانتخابات 23 شتنبر، وشملت العملية طلبات التسجيل ونقل التسجيل والتشطيبات كذلك والتصحيح الأخطاء المادية قبل حصر اللوائح بصفة نهائية في 10 يوليوز 26 الماضي. ولهذا ينبغي للمواطن أن يكون واعيا عارف يعدل بوضعه الانتخابي وأن لا ينتظر إلى آخر لحظة.
0: الله يعطيك الصحة، هذه مزيان معلومة قدمتها حتى اللي ما كانت عنده يستفد منها مستقبلا، ولا دوك الشباب اللي الله عندهم داك السن اللي كتأهلهم أنهم يشاركوا في انتخابات. طيب إلا طلبت منك سي أحمد الأحمدي أنك تقدم 5 نصائح للناخبين سابق ما يقروا مثلا الشخص اللي يختاروا أنه ميمتلوه ودارين فيه الثقة، أشن هي تقد تقولوا باش له يتوجههم من خلال وعفاك حول تحصرهم في 5 نصائح للناخبين.
1: والله يا أستاذ الكريم، النصائح اللي نوجهه للمواطنين مستمعينا كذلك عبر هذا الأثير اللي دائما ينور وحتى هو له دور كبير كذلك، راه هذا الأثير راه له دور كبير.
0: صحيح.
1: لمستمعينا الأكارم، وأنا نقول لك وصدقني يا أستاذي أن هناك مناطق الآن راه تستمع إليك دائما، وانت يعني هذا الأثير هو اللي يفيدها أكثر.
0: نعم.
1: وخصوصا البادية،
0: ولكن لولا مشاركة أشخاص كيفتك وعندهم غيرة، وانت ما شاء الله عليك أنا كنعرف ذاكرتك إعلامية وتعشق الإعلام وانت إعلامي. طيب سبق ما يمشيوا ليك الأفكار، إذن نعم. 5 نصائح إن شاء الله.
1: أول لولا يالتو يقرأ البرنامج،
0: الله يحفظك،
1: خرصه البرنامج الانتخابي، نخرصه من بدايته إلى نهايته ونستوعبه بعد قاع هي اللولة.
0: تماما. أيه.
1: الثاني مثلا ما نصدق اللي ينتشر كامل مواقع التواصل الاجتماعي.
0: الله يربحك، اسمح لي قطعتك،
1: لأن من هب ودب.
0: صحيح.
1: هذه السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي جاي ينشر بدون مصدر.
0: صحيح.
1: أنا خاصني منين اللي كينشر لي حدش نقول له منين المصدر، أعطيني المصدر،
0: سيكون موثوق رسمي. وفعلا رسمي. وفعلا السي أحمد، لأن
1: ختمه، لأنه أي حاجة بختمها يعني موضوع بترسيمته.
0: وانت على صواب السي أحمد، أحمد، لأن فيه فعلا رواج وانتشار الإشاعات وما يعرف بالأخبار المزيفة، اللي للأسف أنك تحاول تبغي تأثر على بعض الأشخاص ولا تحاول تشوه الحزب معين. إذن كيف قلت يجب التحري واتخاذ الحذر والحيطة، ولا نأخذ الأخبار كيف شرتي إلا من المصادر اللي هي رسمية وموثوقة. نعم
1: صحيح تماما تماما أستاذي العهدي. ثالثا نقارن نوازي بين البرامج وليس فقط طملي من بين الأشخاص.
0: صحيح نعم.
1: ورابعا نسول عن الكفاءة، عن الكفاءة نقوله إحنا الإنسان اللي هو يعني كفاءة ثامر، الإنسان اللي هو ذاك هو عارفين عنه بثقله بوزنه ونزاهته وقدرته ملي على تحمل مسؤولية.
0: تماما صحيح.
1: خامسا تذكر ملي يا المواطن أن صوتك راه أمانة، صوتك أمانة، فلا تبيعه ولا تسمح لأحد بأن يصادر إرادتك.
0: نعم. والجميل أن في المعزل أنت حرة ماشي وحتى داروا واحد القضية باش اللي رفع هذا الحرج السي أحمد، وهو أن الهاتف النقال، لأن كان شحال هذي كيقول لك صور لي أشنو درتي.
1: صحيح صحيح، يقول لك جيب لي الإثبات.
0: دابا لا دابا يمنع أصلا باش هذا الحرج يرفع. نعم. طيب سي أحمد، الوقت شوية كيداهمنا أكيد. كيف نعم. تعرف أن الإنسان كان بكري ابن بيئته، اليوم ابن إعلامه، لأن الإعلام كيصنع القرار، عنده التأثير، عنده كيف كان عيشه اليوم في هذا الزمن ديال الثورة الرقمية، الزمن اللي ولات عدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كيف شرت جزءاً من حياتنا اليومية، وأكيد كنشموها مع الأكسجين، مع ما نقدو أننا نفتصلوا عنها، وبالتالي عندها تأثير ديالها في هاد المتلقين. أكيد سي أحمد لهي تكون الانتخابات مناسبة لانتشار هاد الأخبار الكاذبة والإشاعات والمعلومات اللي هي مضللة لغرض في نفس يعقوب من منعدم الضمائر الحية. السؤال الأساسي في هاد النقطة الأساسية، كيف تاش يقد المواطن أنه يحمي الاختيار دياله وما يتعرض أو يكون عرضة أو لا يكون ضحية لهذا التأثير ديال وسائل الإعلام الحديثة؟ نعم
1: أستاذ الكريم، بالتحقق فعلا بالتحقق، فلا ينبغي أن يشارك المواطن أو يتقاسم خبرا لمجرد أنه مثير أو لأنه ينسجم مع موقفه. يجب البحث عن مصدر المعلومة ومقارنتها بالمصادر الرسمية والموثوقة كذلك، كما أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحدياً جديداً على العملية الانتخابية، لأن إنتاج الصور أو التسجيلات أو الأخبار المفبركة أصبح أكثر سهولة.
0: علماً السي أحمد أن راهدات تبت على شي حد، وراه كاين أجهزة اللي كتبع هاد الشيء، راه كاين عقوبات زجرية وكاين غرامات مال، راه الأمر مات لا سهل كيف كانت الأمور قبل. اليوم الدولة الحمد لله نعم
1: لم تتساهل معه، يعني يعني هناك قوانين وضوابط زجرية.
0: صحيح، وهذا الشيء علاش كنقول السي أحمد الوعي الإعلامي أصبح جزء من المواطنة الانتخابية. سي أحمد فاش وصلنا للإعلام، أشن هي مسؤولية الإذاعة والتلفزيون والصحافة بشكل عام في هذه المرحلة اللي كنعيشوها ديال الانتخابات، وبالخصوص في هذه الفترة ديال ما قبل الحملة الانتخابية، شنو هو دور ديال الإعلام؟
1: أستاذ الكريم، دور الإعلام الإذاعة والتلفزيون والصحافة المرئية والمسموعة وكذلك الجرائد الإلكترونية، اسمح لي أستاذي العهدي حتى لا نبخس يعني ناس حقوقهم، لا نبخس بها، وحيي أسرة إذاعة الداخل التي تبث برامج، وكذلك برامج هي نوعية تساهم في التوعية الانتخابية.
0: نعم.
1: فما تعلم الأستاذ العهدي الإعلام مطالب بأن يساعد المواطن على الاختيار الواعي لا أن يختار مكانه، وهذا يعني تقديم المعلومة أولا، ويعني استضافة مختلف الآراء وطرح الأسئلة والمناقشة، مناقشة البرامج والتحقق من المعطيات. وجدير ذكره هنا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

0: أنها تأمن هالتكافؤ الفرص وتجعل لأن فعلا المواطن أو الناخب يكون على دراية وعلم بالبرامج ديال الآخرين. طيب سي أحمد، لأن الوقت شوية كيزحم، الحديث معك بصراحة مفيد وجميل، ولكن كاين هذا الكراه ديال الغلاف الزمني. سي أحمد عندي لك سؤال، فيه ناس خالقين أشخاص اللي كينظروا الانتخابات أنها فقط شأن سياسي، ولكن أظن وأكيد غادي تشطرني الرأي أنها تتجاوز أهميتها، ذلك ما نحصرهاش نخليوها فقط أن هذه الانتخابات راه واحد الشأن اللي هو فقط سياسي. شنو هو رأيك؟
1: بالتأكيد أستاذي، فالانتخابات ترتبط بالاقتصاد
0: تماما، نعم،
1: ثم التعليم ثم الصحة والتشغيل والتنمية كذلك، والعدالة الاجتماعية والاستثمار والبنية التحتية وغيرها. البرلمان يشرع ويراقب، والسياسات العمومية تؤثر في حياة المواطن اليومية. لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الناخب ليس ماذا سأحصل عليه، بل أي مشروع أريده لبلدي ومن أراه قادرا على المساهمة في تحقيقه.
0: تماما، وهذه أسئلة جوهرية السي أحمد، وبصراحة ولا أرمي لك بالورد، كلام كله في الصميم. طيب ياك نكونوا صريحين أمام أنه فيه، وهذا الشيء راه كيتبعوا الجميع، فيه بعض منعدمي الضمائر اللي ما عندهم أي ولو درة كدم من المواطنة. واش ما كتشوف السي أحمد أن اليوم هذا الشيء كيهدد، أو لا كتكون تخوف من عزوف الشباب على المشاركة السياسية، لأن هاد الفئات هادو كيحرضوا واحد التحريض اللي هو سلبي، وفقط كيحاولوا يستغلوا العواطف والجهل بالخصوص ديال الآخرين. في نظرك السي أحمد، كيفاش نقدوا اليوم نقنعوا الشباب بأن صوته راه فعلا قيمة، ومشاركته عندها قيمة، وانخراطه عنده قيمة، وأفكاره كلها عنده قيمة؟ نعم
1: صحيح أستاذي، يجب إعادة الثقة إلى هؤلاء الشباب، ثقة في المشاركة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير. الشاب اليوم لا يريد فقط خطابات سياسية، وإنما يريد إجابات عن أسئلة حقيقية. أين فرص العمل؟ كيف نطور التعليم؟ يعني مستقبل راه حاليا في المستقبل. كيف ندعم الابتكار والمقاولة الشابة؟ كيف نواجه البطالة؟ كيف نحسن الخدمات العمومية؟ احنا هذه الأسئلة نطرحوها، شلي نعدلوا هاي الليد ما هي شغالة، شلي نواصلها الابتكارات، كيف نحقق العدالة الاجتماعية والمجالية كذلك. كن على يقين أنه إذا وجد الشباب برامج واضحة وأشخاصا قادرين على الحوار والإقناع وتحمل المسؤولية، فستكون أستاذي العهد المشاركة أكثر جاذبية.
0: تماما، هذا كلام كله صائب. سي أحمد الوقت يمر، ما كرهتش في ختام هذا الحوار التوعوي الصريح والمفيد معك، إلا طلبنا منك ولكن عفاك بإيجاز والتركيز، أنك توجه رسالة مباشرة للمواطن. وحنا في هذه الفترة ديال ما قبل 23 شتنبير، أشن هي توجيهاتك أو رسالتك اللي نختموا بها هذا الحديث والحوار بصراحة الجميل معك، واللي كيقيس واحد المجموعة ديال القضايا أكيد ستعيد اليوم النظر ديال الشباب وكل المعنيين بشأن الانتخابي؟ نعم سي أحمد.
1: أستاذي العاد يقول له من هذا المنبر ومن هذا الأثير، لا تجعل أحدا يختار مكانك، اقرأ، اسأل، ناقش، قارن، ثم اختر.
0: تماما،
1: لا تصوت بدافع الخوف ولا بدافع الإشاعة ولا مقابل منفعة مؤقتة. صوتك تعبير عن إرادتك، وإرادتك جزء من مستقبل وطنك.
0: الله يربحك، أظن بهذه الجملة ديالك أحسن حاجة نختمو بها هذا اللقاء أكيد.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، كيف جف الحديث مع السي أحمد الأحمدي؟ فالانتخابات ما هي فقط مجرد موعد في التقويم، هي لحظة مفصلية يلتقي فيها الحق بالمسؤولية، وكتحول فيها المواطنة من فكرة إلى ممارسة. ففي 23 من شتنبر له يكون إن شاء الله لكل ناخب، كل واحد كيصوت عنده قراره، قد يكون صوتك واحدا بين ملايين الأصوات، ولكن عرف أخي المستمع أختي المستمعة أنه جزء من الصورة اللي له يتحدد ملامح المؤسسة التشريعية المقبلة. فما يلطي واحد فينا أنه يعتبر صوته غائب عن المشهد. عرف حقك ومارسه، فهم مسؤوليتك والتزم بها، تابع البرامج وتفعل معها، قارن واختار بحرية ووعي، ومن هناك كتجي الرسالة ديالنا عبر هذا البرنامج ديال صوتك أمانة عبر أثير إذاعة الدخلة. صوتك أخي المستمع أختي المستمعة ما هو مجرد ورقة لهي تزرقها في صندوق، صوتك موقف، صوتك مسؤولية، صوتك يصنع الفرق وكيعطي القرار. شكرا جزيلا لضيفنا أحمد الأحمدي على توضيحاته القيمة وعلى سعة صدره في أنه تقبل مجموعة من الأسئلة اللي أكيد استقيناها مما يطرحه المستمعين، وهذا على إذاعة الدخلة سطرت واحد البرنامج اللي هو نوعي الهدف منه وهو توعية المواطنين. وشكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة. إلى حلقة قادمة، دمتم مواطنين واعين فاعلين منخرطين ومساهمين في بناء مغرب المستقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعونه.
1: قسم الأخبار بإذاعة الدخلة الجهوية يقدم. صوتك أمانة، سلسلة حلقات للتوعية تروم ترسيخ الوعي بأن الانتخابات مسؤولية وأن صوتك يصنع الفرق.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. بالنسبة لمواقيت أذان صلوات هذا اليوم 6 ربيع الأول الموافق 19 غشت، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، العصر في تمام 5:34 دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء و38 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بإذن المولى في تمام 9 مساء و48 دقيقة. أما موعد أذان صلاة صبح ليوم غد إن شاء الله 5 ربيع الأول موافق 20 غشت، ينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة 6:17 دقيقة، والشروق في تمام 7:39 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: داخل إدارة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باولو فون شراس أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤوليتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شرتاش الذي يشتغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك بواشنطن في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء: اليوم أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآلية إنذار ومراقبة أكثر فعالية. أكد الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي شانسيز أن التدابير التي اتخذها المغرب لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة وميليا ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر تجسد الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة الهجرة غير النظامية. وأبرز السيد أوريارتي شانسيز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أهمية التعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب في مجالي الهجرة والأمن، معتبرا أن التدابير التي أعلنت عنها السلطات المغربية تعكس التزاما لا لبس فيه بالتعاون والاحترام المتبادل في إطار مقاربة أكثر إيجابية ونجاعة. أنقذت قوات خفر السواحل الموريتانية في عملية نفذتها مساء الأحد الماضي بسواحل مدينة واديبو قاربا قادما من دولة غامبيا، وعلى متنه 42 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني أن هؤلاء المهاجرين هم 10 سنغاليين و32 غامبيان، بينهم 4 نساء و3 أطفال. وباتت السواحل الموريتانية مصرحا لعمليات قذف متكررة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه السواحل الأوروبية. سجلت الكميات المفرقة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% عندما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات من الكمية المفرقة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244 مليون و55 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. إلى هنا مستمعي الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من شمال المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. تشك السحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ستنزل زخات رعدية محلية قوية قد تكون مرفوقة بحبات البرد فوق كل من مرتفعات الأطلسيين الكبير والمتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية. تسجيل هبات رياح قوية وعماء بكل من الأطلس المنطقة

0: شرقية الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و32 درجة بكل من واد ملوية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 15 و19 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وستكون ما بين 20 و25 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة، بينما ستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز والشمال المهدية، وقليل هجان ما بين المهدية وكاب جوبي، وقليل هجان إلى إج بالجنوب.
1: المفكرة الإذاعية. بالنسبة لمواقيت أذان صلوات هذا اليوم 6 ربيع الأول الموافق 19 غشت، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال، و13 دقيقة العصر في تمام 5:34 دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء و38 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بإذن المولى في تمام 9 مساء و48 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 5 ربيع الأول موافق 20 غشت، سينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة 6 صباحا و17 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و39 دقيقة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو الصح اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: التي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM. إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة.

0: أضف لبنتي معايا ديما
1: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
2: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
5: نشرة الأخبار.
4: في العناوين، رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية يؤكد على أن المغرب يطلع بمسؤولياته بشكل كامل، وأوروبا مدعوة إلى القيام بالمثل بشأن تدفقات الهجرة. خبير إسباني يبرز التزام المغرب بمكافحة الهجرة غير النظامية. خفر السواحل الموريتاني ينقذ 42 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل وذبو. انخفاض كميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 7% عندما تم يوليوز الماضي بميناء بوجدور. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد رئيس مركز التفكير الأمريكي معهد السياسات العالمية باول فون شيرتش أن المملكة المغربية تطلع على الوجه الأكمل ومنذ عدة سنوات بمسؤولياتها في مجال مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لكي تقوم البلدان الأوروبية بالمثل. وقال السيد فون شيرتش، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك بواشنطن، في تصريح لوكالة المغربي العربي الأنباء اليوم، أضحى تعزيز التعاون مع المغرب يفرض نفسه كضرورة ملحة من أجل تدبير أكثر نجاعة لتدفقات الهجرة، لا سيما من خلال تنسيق أفضل وآليات إنذار ومراقبة أكثر فعالية. وبعدما سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وكذا التزامها الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية، أشار الخبير إلى أن عبء المكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على جهود طرف واحد فحسب، بل هو جهد جماعي يتطلب تعبئة وتنسيقا من قبل كافة الأطراف المتحدة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الدخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لكتأكد أن الصيف ماشي فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تجد أنها تحول لواحد لموسم آخر للتعلم، للتأهيل، لاكتشاف المواهب، وأساساً بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساساً تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيده نحو النجاح. ويكأننا نقترب أكثر مستمعين من هالتجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تجد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة لغدي نطلعوا عليها جميع ونوقفوا عند شنهي أهدافها، مرتكزاتها، نتائجها، لهين حاولوا إن شاء الله ربنا أننا نكتشف معا كيف تاشي قد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي تعكس في واحد توجه لعادة كنسمعوا عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي. وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لهين وقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها للمخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي. ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة، أنا جيد سعيد ومبتهج أنه يتواجد معي ببلاطو إذاعة الدخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هذه الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الدخلة.
3: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي. مرحبا بك.
3: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
2: طيب سي عماد، بداية ندور منك، نطلب منك إذا سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي شروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
4: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذا الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوفوا أنها تستحق أنها تحكى ونحكي التفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب. تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على اكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هذه المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب، إلى بغينا نقوله بالنسب، تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
2: وبالتالي نقطة قوة دي
4: تماما. هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي، أنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش ياخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية اللي جمعيتنا للشروق تساهم قدر المستطاع وبإمكانيتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
2: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغي ونعرف شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة أخرى البصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشروق كتميز بأنها تجمع بين المسعى والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشروق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة للمستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، تنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
2: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركتوا هذا السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
4: تماما أستاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفية أو المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم مخيم الربيعي الأول في هذا الإطار هذا وفي هذا الهدف والفئة

0: المستهدفة طبعا هما هاد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة. هذا واحد المشروع اللي هو وطني اللي حاولت تنزلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك وزارة الاتصال والثقافة والشباب، قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية. يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، من خلال مجموعة من المؤشرات: كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات، أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات، هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لوائها مجموعة من الجمعيات المحلية، وكذلك الجهوية والوطنية في هذه الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشروق من منطلق المسؤولية ديالها، ومن منطلق التجربة ديالها، ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هذه المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هذا التطوع، شرف تنزيل هذا المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب، وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما ولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم، وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة، وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذن هذا هو الإطار اللي تم فيه تنظيم هذا
1: وأظن
0: المخيم.
1: سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع.
0: تمام.
1: سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هذه الشراكة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع.
2: كيف ما قال سي عماد، فهاد الشراكة كانت بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق تحت لواء هذه الأخيرة، فقد كانت بين الجمعيات الثلاثة كيف ما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال بالمخيم، وكانت كتشكل هي الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
1: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لأن ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربية والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، أشنو هو المقصود به، علاش اليوم أصبح من أكبر التحديات اللي كتواجه المدرسة المغربية، باش تهكا المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمة ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
0: طبعا أستاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لأن فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد الطفل، واحد التلميذ اللي خاص يكون داخل أسوار المؤسسة. فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل أسوار المؤسسة، كنلقاو خارج أسوار المؤسسة. وأنت أدرى، خارج أسوار المؤسسات التعليمية ماذا يقع، والمشاكل اللي ممكن توقع لهذ الأطفال، القيم اللي ممكن يتبنوها، الأفكار اللي ممكن يتبنوها، طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي كتأثر على المستقبل ديالهم.

0: ديالهم وعلى المستوى التحصيل ديالهم. فالهدر المدرسي ماشي بالضروره فقط الى كنقولوا مغادره ديال الاسوار المؤسسه، فكنلقى واحد التلميذ مثلا هو متذبذب في حضوره المؤسسه،
1: التعثرات
0: كيحضر يوم ويغيب ثلاثه ايام، فاش كتجي
1: وحتى الى حضر كاع كيكون الذهن كيكون حاضر غير جسدا،
0: تماما حاضر جسديا ولكن الذهن ديالو والعقل ديالو هو خارج
1: إدراكيا
0: خارج اسوار المؤسسه. وهذا طبعا مجموعه من الاسباب، مشاكل اسريه اللي كتجي على راس هاد الاسباب هذه. لقينا التلاميذ اللي عندهم مشاكل اسريه فقط، يعني غير تعرف كيفاش تتعامل مع الاباء ديالهم اولا، ومن هنا كنتكلم على التواصل كذلك مع الاسره، هو مهم جدا. وهذه التجربه هذه مكناتنا طبعا اننا نتواصلوا مع الاسر. زيد على ذلك بعض الافكار اللي كتجيبها لنا هذه مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف كتلقى واحد التلميذ عنده 8 سنوات 9 سنوات مطلع على المحتويات
1: السلبي،
0: تماما
1: ما تمش التوظيف الايجابي لهذا التكنولوجيا
0: فعلا، هذا هو الاشكال. فكتلقى واحد الطفل في هذا العمر هذا ديال 8 سنوات 9 سنوات فاش كتكلم معاه كيقول لك بصريح العباره بين قوسين هادوك اللي قراو شنو شنو شنو داروا. وهذا خطير جدا، هذه فكره خطيره جدا اللي خاص جميع الفاعلين التربويين انهم يردوا البال لهذه الامور هذه.
1: وبالخصوص سي عماد مثلا على مقاطعتك، ان كاين بعض المؤثرين سلبيين ولكن عندهم تاثير قوي للاسف، كيسمعوا لهم هاد الشباب والاطفال وحتى البالغين ايضا.
0: فعلا هذو ما يصطلح عليهم بالمؤثرين للاسف، ولكن المؤثرين في الجانب السلبي. والاطفال كيبقوا هما اطفال، عقل فاش كنقولوا العقل ديال الصغر اي حاجه شافها، فاش كيشوف واحد ما نسميه مؤثر عند بالهم هما انه ناجح في حياته
1: وعنده طرق ديال الاقناع اللي هي في الحقيقه كلها سلبيه.
0: تماما فاش كتشوف مثلا هذه كتجربه شخصيه مع احد التلاميذ، وبالمناسبه هذا كنت كندرسه كيدرس عندي السنه الماضيه وشارك معنا هذه السنه في المخيم، فكيقول لك واحد الشخصيه فلان لا بلا باش ما نذكروش الاسماء ناجح، راه عنده واحد السياره اخر موديل وساكن في واحد
1: المعايير ديال التفضيل.
0: وشنو السبب؟ راه كاع ما قرا، راه خرج من السادس ودار.
1: خطير
0: جدا، لا على الاطفال ولا الاسر ولا المجتمع بصفه عامه، لان هاد الاطفال
1: اللي وعاد زيد ترسيخ ثقافه التفاهه، صناعه التفاهه
0: والتافهين. اذا وهاد الاطفال اللي كنتكلموا عليهم حنايا دابا شكون في المستقبل؟ هما شكون؟ هما الرجال، هما الشباب ديال هاد
1: اللي معولين
0: الوطن اللي حنا معولين عليهم.
1: نعم، طيب ذكرتي الاطفال، نبغي منك سي عبد الله واحد زيد تشرح هذا الامر، شنو هي النوعيه ديال الاطفال اللي كيستهدف هذا المشروع، وكيفاش درتوا في اختيار ديال هاد الاطفال اللي مستهدفين او اللي غادي يستفدوا من هذه التجربه ما شاء الله القيمه؟
2: المشروع استهدف الاطفال اللي كيعانوا من صعوبات في التعلم او تعثرات دراسيه اللي كتوضعهم في واحد الخانه ديال الخطر بالنسبه للهضره،
1: كيكونوا مهددين
2: بالهضره المدرسي.
1: ومزيان هاد الاستباقيه باش ما يضيعوش.
2: اما بالنسبه لكيفيه اختيار هؤلاء الاطفال، فكان من قبل الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، حكم ان عندها المعطيات والاحصائيات اللي كتمكنها من معرفه هاد الاطفال اللي كيكونوا مهددين بالهضر المدرسي.
1: اذا على ذكر الهضر المدرسي سي عماد، من خلال تجربتك ما شاء الله عليك، اولا كرئيس هذه الجمعيه الهادفه النشيطه ونموذج نوعي بصراحه، ولا ارمي لك بالورد، هذا معروف عليك على مستوى جهتنا انك مربي الاجيال ومؤطر ما شاء الله نوعي، انسان مسقم عنده اخلاق اللي اعطته مصداقيه ان يمارس هذه التربيه، وطبعا يبان التاثير ديالها على فلذاتك بنا. شنو هي ابرز الاحتياجات النفسيه؟ وان كان ربما هذا الموضوع خصنا ان شاء الله من بعد نديروا حلقه، لان عارف انا جمعيه نادي الشروق تركز على هذا الجانب. اشنو هي ابرز الاحتياجات النفسيه والاجتماعيه والتربويه للاطفال اللي هما مهددين بالهدر المدرسي

0: وأظن هذا الجواب ديالك غادي يستفدوا منه الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ.
1: شكرا أستاذ العهدي، أولا لا الشهادة ديالك هي تاج فوق راسي،
0: تستحقها، لا أرمي لك بالورد.
1: أعتز بها، حفظك الله ورعاك. السؤال ديال الاحتياجات، لا أخفيك سرا أستاذ العهدي أن هاد الوليدات هادو طيلة هاد الرحلة سمعنا شي أمور اللي صراحة تحز كثيرا في النفس. هاد الأطفال هادو أو هاد التلاميذ محتاجين جوج الأمور، حاول نلخصها في جوج ديال الأمور. أولا اللي يثيق فيهم ويعطيهم قيمة ويثيقوا باش يثيقوا حتى هما في نفوسهم، لأنه أحيانا بعض الخطابات وبعض الكلام اللي احنا ما كنردوش ليه البال كيكون واحد التأثير ديالو على هاد التلاميذ هادو كبير كبير كبير بزاف. فهاد الوليدات عندهم قدرات كتيرة، خاص اللي ياخذ بيديهم باش يقدروا انهم يخرجوا هاد القدرات هادو للعلن طبعا، ويثيق فيهم، لان اللي غادي يثيق فيهم غادي يرتاحوا ليه،
0: صحيح،
1: وبالتالي غادي يحاولوا انهم يبرزوا
0: وحتى أظن فتح قنوات ديال الحوار
1: الحوار.
0: والإنصات كيف قلتي،
1: تماما
0: بس غادي كلها أمور كتحل
1: تماما
0: المشاكل.
1: تماما. اذا احنا كنهضروا هنايا على الثقة في النفس. فخلال هذه التجربات بجوج اللي دازوا، لا المخيمات الربيعيه ولا هذه المخيمات الصيفيه، فلمسنا هذه المساله ديال ان هذه الوليدات خاص غير اللي يثق فيهم. علاش؟ لانه كنقولوا ان هذه الوليدات هادو ما خصناش نرميهم بهذاك الوصف ديال انهم ضعاف في التحصيل الدراسي. فان فوا كتقول لهذاك التلميذ انك انت ضعيف في التحصيل الدراسي ديالك، ما قادرش انك تحصل على النقاط اللي هي متميزه، عندك واحد الضعف في هذا المجال ولا في هذا الماده او لا كذا، فطبعا هذاك الخطاب راه ما غاديش يعود عليه.
0: كترسخ فيه الاحباط
1: الاحباط
0: والفشل
1: تماما
0: واليأس، وهذا خطير جدا.
1: تماما. وبالتالي الفكره ديال ان جميع الناس يولدون بنفس المستوى ديال الادراك وعندهم نفس المؤهلات الذهنيه وكذا، ولكن كل طفل فقط كيفاش كيستخدم هاد المؤهلات هادو وكيفاش كيستخدم هاد القدرات. اذا هنا كنهضروا على الثقه، كنهضروا كذلك على القرب من هاد الوليدات هادو والمصاحبه
0: وهنا
1: ديالهم،
0: مسؤوليه الاسره فعلا.
1: مسؤوليه الاسره والمؤسسه
0: تماما،
1: مسؤوليه مشتركه. القرب منهم، فاش يمشي المنزل خاص يكون الاب ديالو صاحبه اولا، الام ديال التلميذه خاص تكون صاحبتها اولا، كذلك الاستاذ خاص يكون صاحب هذا التلميذ هادو والاخ ديالو ولا الاب ديالو كذا. علاش؟ باش يرتاح ليه هذا التلميذ اللي ويلقى اللي
0: صحيح.
1: ياخذ بيده.
0: واظن سي متى التواصل ما بين الاسره والاداره والاساتذه مهم، وراه كتكون دعوات مره كيدير،
1: تماما
0: ولكن للاسف ما كيكونش الحضور.
1: تماما الاستاذ العهدي. وهنا صراحه استوقف كل الحديث على واحد التجربه. حنا المغرب غادي في واحد التجربه ديال المدارس الرائده، وهي فعلا رائده خصوصا في هذه المساله هذه ديال التواصل، عزاز التواصل ما بين الاسره والمؤسسه بشكل كبير، ولات عندنا بشكل دوري بعد كل الاختبارات او بعد كل رائز عندنا ابواب مفتوحه لكي يتم استدعاء فيها جميع الاباء والامهات باش يكونوا على اطلاع تام اولا بالمستوى ديال التحصيل ديال الابناء ديالهم، كذلك المشاكل اللي كيتم الرصد ديالها داخل الفصول وداخل
0: وكتعالج في
1: المؤسسه
0: وقتها قبل ما
1: تماما
0: تتفاقم.
1: اذا هذا هو الاساس، انها يجب ان تعالج هذه المشاكل في حينها، اما الى خليناها حتى تتراكم
0: كتصعب
1: يصعب بشكل كبير
0: صحيح.
1: اننا نحلها.
0: جميل كلامك سي عماد، نعاود نرجع لك سي عبد الله، ولكن هذه المره باش نسولك على، لان شارع عماد للاسره الى اي حد تم اشراك الاسره، اللي ما كيخفاش على الجميع على دورها، لان الاسره هي نواه المجتمع، واصلا في اللغه العربيه سميت الاسره اسرا، جات من الاسر، بمعنى خص تكون واحد بحال كل واحد مشدود بالاخر. شفت العرب لماذا سموا الاسره بحال الا مشدودين، خص يكون نفس التصور، تكون علاقات، ماشي ما يقع اليوم. وراه شارع عماد كيفاش ان الهاتف النقال فرق بين افراد الاسره، كل واحد جالس في قنته كيبقى يشوف، ما كاين لا تواصل لا

0: نبغي نعرف إلى أي حد في هذه التجربة ركزتوا فعلا على الأسرة، وكيفاش تم التواصل مع أولياء الأمور قبل المخيم وأثناءه بعد انتهائه، لأن أظن هذه عملية محورية وجوهرية في إنجاح هذا المشروع اللي هو هادف.
1: الأسرة كانت واحد الشريك محوري في نجاح ديال هذه المرحلة كما قلتي، حيث أن التواصل بدأ مع الأسر قبل المخيم.
0: جميل جميل.
1: كنا كنديرو لقاءات تواصلية أولا باش تفهم هذه الأسرة الأهداف ديال هذا المشروع، وكذلك إذا كان عندهم شي تخوف كتبدد هذاك التخوف. أما أثناء المخيم فقد كنا حريصين على الإبقاء ديال الآباء على اطلاع بالبرنامج طيلة فترة المخيم. ثم من بعدها بعد المخيم راه كانت واحد التغذية راجعة وتوصيات الآباء لمواصلة الدعم ديال هاد الأبناء ديالهم ونقل الأثر الإيجابي إلى البيئة المنزلية.
0: أكيد عندي لك سؤال آخر سي عبد الله إذا سمحتي، وأنا عارف أكيد المستمعين غيطرحوا، كيفاش كان البرنامج اليومي داخل المخيم؟ وشنو هي الفلسفة التربوية اللي اعتمدتوها في بناء هذه الأنشطة؟ لأن المادة اللي أصلا منتظرة أن تقدم وتحقق الأهداف من هذا المشروع هي طبيعة الأنشطة، نوعية الأنشطة.
1: طبيعة الحال أثناء الإعداد ديالنا لهذا البرنامج ديال هذا المخيم حاولنا أننا نجمع بين الانضباط وكذلك المتعة، ما يكونش واحد البرنامج اللي متشدد بزاف، بحيث أن خلال اليوم كيكون البرنامج مقسم لثلاثة ديال الفترات، اللي هي الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ثم
0: إذن خدمتوا
1: الفترة
0: في الأهداف بحال إلا كتوجدوا جداد ديال الدرس.
1: طبيعة الحال ثم كي قلت لك نقسم الثلاثه ديال الفترات، الفتره الصباحيه، الفتره المسائيه، ثم الفتره الليليه. في الفتره الصباحيه كتكون انشطه ترفيهيه، مثلا مثل السباحه، كنخرجوا
0: باش ما
1: للمدينة.
0: نحرموا عود من
1: طبيعه
0: حقه،
1: الحال
0: لان هذه عطله وصحيح
1: كيكون واحد الترفيه، السباحه، الخروج للمدينه. ثم كتنتهي الفتره الصباحيه بتناول وجبه الغداء، كتكون واحد الفترة ديال القيلولة اللي كتكون فيها تقريبا ثلاثة ديال الساعات باش داك الدري
0: إذا
1: كيتسرح.
0: رأيته الصحي النفسي كل شيء مليان.
1: ثم في الفترة المسائية كيكون ورشات، بين الورشات اللي كنا درنا الورشة ديال التوجيه المدرسي والمهني كذلك، وكانت ورشة ديال المشروع الشخصي للطفل.
0: هذا مهم جدا.
1: وكانت ورشة قلنا ديال الدعم النفسي كذلك. ثم وهذه يشرف عليها مجموعة ديال الأساتذة وكذلك الدكاترة المتخصصين في هذا المجال. ثم في الفترة الأخيرة اللي كتكون هي الفترة الليلية، اللي كتكون واحد يا إما سمر ليلي ولا سهرة، وهذه الفترة كتكون هي الفرصة ديال أنك تكتشف المواهب ديال دوك الأطفال
0: صحيح.
1: وكتكتشف
0: وحتى ذاك الملل ما كيبقاش، لأنه ضروري ما يمكنش تكون كلها غير كذا، لا بد أن تكون منوعة، وأظن رعيتها بواحد الشكل اللي هو بصراحة مدروس وهادف جدا.
1: وحاولنا ما أمكن أن الطفل يحس أنه أن الطفل يحس أنه واحد العنصر فاعل في هذه الأنشطة، وما يكونش مجرد متلقي، خاصو
0: كتعز الثقة في النفس ديالو، وهذا شيء مهم.
1: وكيسالي بطبيعة الحال البرنامج بالنوم، اللي في الغالب كيكون الحادي عشر
0: ما كيسهروا
1: لا الحادي عشر كيكون إطفاء اللمبة،
0: واللي هي العشرة أصلا إلى رجعنا التوقيت، وهذا توقيت صحي. طيب سي عماد، أكيد أن هذا المخيم من خلال مشار لسي عبد الله ما كانش فقط فضاء للترفيه غير لعب من أجل لعب واللهو بالخصوص، بل الشر أن فيه ورشات نفسية وتربوية وثقافية. نبغي نعرف منك بصفتك رئيس الجمعية المنظمة أشني هي الرسالة اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا التنوع، وبالخصوص أيضا حتى هذه الورشة.
2: طبعا الأستاذ العهدي عبد الله أشار البرنامج ديال هذا المخيم، وهذا هو اللي كيميز أولا هذه المخيمات، وكيميز حتى التجربة ديال جمعية نادي الشرق. اولا انا بغيت نشير لواحد المساله اللي هي مهمه، قبل ما نفكروا

0: اننا نتطوع وننظموا هذا المخيم. جلسنا الاطور ديال الجمعيه، درنا واحد الجلسه باش نحاولوا نحللوا الاهداف ديال هاد المشروع او ديال هذا المخيم، وكيفاش يمكن لنا ننزلوه. فاتفقنا واحد المساله، هو انه ما يكون هاد الاطفال هادو اللي هما مشاركين من طرف المؤسسات وهما مهددين بالهدر المدرسي، ما يكونوش هما فئه بوحدها، يكونوا مشاركين بوحدهم في المخيم، وتبقى تكرر عندهم هذيك الهدر المدرسي والاطفال ديال الهدر المدرسي. لا، وانما كانت واحد النسبه، لان احنا شاركنا ب 50 طفل، كانت واحد النسبه ديال 35 طفل ديال هاد المؤسسات، واحد 15 الطفل الاخرى هم اطفال ديال
1: تم ادماجهم باش ما يبانش، ما يوليش بحال شي غيتو ديال.
0: اذا تم الادماج ديالهم، والمخيم درنا له شعار ديال المخيمات الصيفيه في خدمه التميز.
1: صافي، جميل
0: تماما. هذا هو اللي، والبرنامج اللي دار حاولنا نراعيو فيه حتى هذا التجانس اللي كاين، واهم الورشات اللي حاولنا نركزوا عليهم وداروا بشكل متكرر داخل المخيم. طبعا وسط هذه الانشطه الترفيهيه وكذا، كاينين ثلاثه ديال الورشات مهمين جدا: التوجيه،
1: جميل،
0: ثم بناء المشروع الشخصي للتلميذ،
1: صحيح،
0: وكذلك الدعم النفسي. وفي الحصص الاولى ديال الدعم النفسي خلينا هذوك الوليدات هما يتكلموا. السؤال اللي تطرح، انا باقي كنعقل على سميتو، لا في المخادي في المخيم الربيعي، في المخيم الصيفي كذلك، الاستاذ اللي اطروا قام بنفس الامر. السؤال اللي طرح ديال هل نحن فعلا في حاجه للدعم النفسي؟ سمعنا العجب العجاب من عند
1: هنا فاش كتعطي الفرصه.
0: سمعنا العجب العجاب، سمعنا اجوبه اللي ما كناش متوقعين انك تسمعها.
1: وهذه هي القيمه ديال الاصغاء وديال الحوار وديال التواصل.
0: من خلال هذوك الاجابات، من خلال الاجابات اللي طرحوا هذوك الوليدات، تم بناء المضمون ديال الدورات للايام الايام الاخرى، وتم تقسيمهم الى مجموعات والاشتغال معهم بشكل فردي. الاستاذ اللي تكلف بهذا الامر هذا خدا ثلاثه ديال الاطفال، خدم معهم بشكل فردي، خدموا كاينين مجموعات وكاينين اطفال اللي هما في واحد الحاله
1: مجموعات مصغره
0: ولكن كاينين اطفال اللي هما في حاجه ماسه لهذا الدعم هذا. ف خدا واحد الوقت تقريبا لكل طفل بشكل فردي لهاد الاطفال هادو كذا. كاين اطفال اللي بداو كيبكي، وكاين اطفال، يعني هنا هذاك الاصغاء هو اللي خلى دوك الاطفال انهم يعاودوا ويحكيوا المشاكل اللي كيعانيو.
1: وهي قبل راه كانت كلها مكبوته، وكان غيكون عندها تاثير نفسي اللي هو سلبي،
0: وحتى لو انهم لم يرتاحوش لهذاك الاستاذ ولا لهذاك المؤطر فما قدوش. وهذا كذلك غادي نرجعوا انه ما يميز جمعيه نادي الشروق هو ان هذوك الاطر كاملين او لا واحد النسبه كبيره فيهم هم اساتذه، وبالتالي يعرفون كيفية التعامل مع هاد الأطفال هادو. وهذا مهم جدا. هذا هو البرنامج اللي كان، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، السباحة، الجولات الترفيهية، التجربة اللي كانت رائعة للأطفال ديال زيارتهم لقصبة أكادير أوفلا عن طريق التليفريك اللي أول مرة يركبوا فيه وكذا. فكانت واحد التجربه اللي هي متميزه عاشوها هاد الاطفال، وطبعا وبدون شك غيكون واحد الاثر ديالها ايجابي في التحصيل ديالهم، او لعل الاقل كنقولوا في الارتباط ديالهم بمحيط المؤسسه والمؤسسه.
1: طيب سي عبد الله، تكلم على الاثر والواقع، نبغي نعرف منك بعد 10 ايام من تأطير لي في علمي، اشنو هي ابرز التغيرات اللي لاحظتوها على الاطفال، الواقع، الاثر؟
2: من ابرز التحولات اللي كانت طيله هذه المده ديال التأطير، هو كان واحد التغير ملحوظ في السلوكيات ديال الاطفال والثقه ديالهم في نفسهم. الطفل اللي مشى للمخيم وهو خجول وانطوائي ماشي هو نفس الطفل اللي رجع من مدينة أكادير، وكان اكتسب واحد الثقة في النفس وصافي عنده واحد الحس ديال المسؤولية والانضباط. وكمان مجموعة ديال الأطفال اللي بداو أنه ما كانش كيشارك في الأول وكان خجول وغير كيقول كي لك أنا بغيت نمشي نبقى غير في الشومبر، في المحتسلة المخيم حتى كان

0: لا ما بقى صافي.
1: ونبغي نعرف واخا قطعتك سي عبد الله، هذا النوع ديال الانشطه اللي سواء اللي ذكرتي ولا اللي ذكر الاستاذ عماد مشكورا، اكيد كتجعل هذا النوع ديال الانشطه لان فيها بعد انساني تربوي، مجموعه من الاشياء. لست ادري واش كتذكر شي موقف انساني او شي قصه مؤثره بقات عالقه في الذاكره ديالك والذهن ديالك خلال هذه التجربه؟
2: بطبيعه الحال كانت واحد هو موقف انساني اللي عشناه كاملين في المخيم. كما كتعرفوا ان هاد الاطفال ديال الهضره المدرسي فكلهم كيكون عندهم صعوبات، وكان مشى معنا واحد الدري اللي كيعاني من مرض التوحد. في البدايه كان هاد الطفل عصبي وانفعالي، وواجه واحد الصعوبه في الاندماج مع الاطفال. لكن بعد المجهودات ديال الاطر تمكننا اننا نخليه انه يندمج مع الاطفال، حتى انك وليتي كتشوف الاطفال نفسهم كيحاولوا انهم يدمجوه من
1: ولا التاثير ديالو ولات هما كيساهموا
2: هما ولاو كيساهموا، حيت في الاول كعرف مع هو عصبي انفعالي الاطفال ما كانوش هما باقيين صغار ما يعرفوش يتعاملوا مع
1: الشخص اللي لان التواصل ديالهم وهذه اعراض توحد معروفه اصلا. لست ادري عماد ربما عندك شي اضافه.
3: لا طبعا غير في هذه التجربه بالضبط ولا في هذا مع هذا الطفل هذا، لانني انا ما كنتش في المخيم، بقيت هنا لانه كنت انا هو المنسق ديال هذا المشروع ممثل الجامعه الوطنيه للتخييم، فكيتصلوا بيا الاطر ديال الجمعيه من بعد يومين من المخيم، كيتصل بيا واحد المؤطر اللي هو المدير التربوي ديال المخيم، وكيحكي لي على هذا الطفل هذا، قال لي راه كذا وهذه، وحاولنا معاه وراه ربما راه تواصلنا مع الاب ديالو، راه ممكن انه يجي عمو وياخذه من المخيم. فرفضت هذه الفكره هذه تماما، قلت له ما يمكنش هذا الطفل هذا يغادر المخيم، ما جا المخيم الا وانه عنده رغبه وبغى
1: يسافر،
3: وبالتالي هذيك الاهداف خاصنا نحققوها، وكذلك هذا الطفل هذا خاصو يندمج. وكذلك كان يعني من بعد واحد ثلاث ايام اخرى ولا كذا كان سول على هو اللي ولا قائد ديال هذيك المجموعه مع الاطفال ولا كذا، ما بقاتش هذيك العصبيه كانت نتيجه ماذا؟ نتيجه انه اولا في واحد البيئه اللي هي ما عارفش هذوك الاطفال، ربما عندهم مجموعه من المكبوتات الداخل اللي ما قدرش انه يخرجها في دارهم او لا في المؤسسه او لا كذا، فمن اللي جات مايا تحت ليه الفرصه، وما على الاطر الا انهم يستمعوا ليه. وطبعا خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا
1: مع هذا المشروع، حقق الاهداف ديالو مادام عطيتو هذا النموذج اللي هو حياد. للاسف الوقت بعد هذا المشروع واش باقي غيستمر؟
3: لا هو مستمر هذا المشروع هذا، مازال مخيمات الربيعيه اللي هي مهمه جدا كتكون وسط السنه، وكذلك المخيمات الصيفيه. اذا المشروع هو مستمر، عاد الرقعات المستفيدين غادي تتاسع يعني سنه بعد سنه. طبعا غادي تتاسع، ماشي كنقولوا عدد المنقطعين غادي يتزاد ولا كذا، ولكن غادي نحاولوا اننا نفتحوا واحد المجال كبير لاطفال اخرين، ماشي بالضروره يكونوا مهددين بالانقطاع المدرسي او لا منقطعين عن الدراسه، وانما كاينه اهداف اخرى وكاينه برامج اخرى جايه في الطريق ان شاء الله اللي ممكن نشتغلوا عليها في هذا الجانب.
1: طيب الوقت يداهم، اذا كان نبغي اخر حاجه كل واحد يعبر عليها، الرساله اللي انتم كترغبوا انكم توجهوها للاسر والشركاء والجمعيات وكل من يؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي فعلا كيبدا من الطفوله. عبد الله،
2: رسالتي ان حمايه الطفوله اليوم هي الضمان الوحيد للمجتمع، وندعو الاسر الى التقرب الى من ابنائهم ومرافقتهم بالانصات والتشجيع قبل العتاب، ونحث الشركاء والجمعيات على تضافر الجهود والاعتقاد الراسخ بان التخييم والعمل التربوي ليس ترفا، بل هو استثمار حيوي يغير مسار حياة الأطفال ويمنحهم فرصة ثانية

0: بما فيهم تلاميذ المديرية الإقليمية بأوسرد. كذلك نبغي نشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، ونبغي نشكر الجامعة الوطنية للتخييم، وكذلك الجمعيات التي تطوعت لتأطير هذه المخيمات هذو. نبغي نشكر كذلك الأطر ديال جمعية نادي الشروق اللي شرفوا الجمعية وحاولوا أنهم ينزلوا هذا البرنامج من منطلق المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم، والإيمان ديالهم على أن العمل الجمعوي الهادف لا بد له من أنه يواكب هذه الإصلاحات هذه التربوية، ويواكب هذه الشراكة كذلك في تنزيل الأهداف ديالها. نبغي نشكر الإعلامي ديالنا المقتدر الأستاذ العزيز أحمد العاهدي على الاستضافة ديالو، على إتاحته لنا هذه الفرصة باش نتقاسموا هذه التجربة.
1: صحيح، وتستحق
0: الله يجزيك بخير وشكرا جزيلا.
1: نعم، إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، بصراحة كانت حلقة غنية، فيه معلومات، فيها رسائل، فيها أيضا كما قال الأستاذ عماد تقاسم هذه التجربة. ولكم نقول مستمعاتنا مستمعي الكرام، قد تنتهي أيام المخيم وقد تنتهي العطلة، لكن الأثر الجميل الذي نزرعه في قلب الطفل قد يبقى معه طوال العمر. فكل طفل نعيد إليه ثقته بنفسه، نكون قد خطونا خطوة نحو إنقاذ مستقبله. وهذا ما اكتشفناه من خلال تجربة نادي الشروق من خلال هذا المشروع المميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الأعزاء، كنا في لقائنا السابق مع صفحات مؤلمة من صدر السيرة النبوية، تأملنا فيها نماذج من الصحابة الكرام الذين ذاقوا ألوان العذاب بعد إسلامهم، فصبروا صبر العظماء وثبتوا ثبات الراسخين، وقدموا للأمة درسا خالدا في أن الإيمان إذا استقر في القلوب هانت دونه المشاق وتضاءلت أمامه المحن. ولكن قريشا لما رأت أن التعذيب الفردي لم يجد نفعا، وأن السجن والصوت والتهديد لم يطفئوا نور الدعوة، انتقلت إلى أسلوب آخر أشد قسوة وأبلغ إيذاء، وهو أسلوب الحصار الشامل والمقاطعة الجماعية. وهكذا يصنع الباطل في كل زمان، فإذا عجز عن مواجهة الحجة لجأ إلى القوة. ومن هنا نقف اليوم مع حدث عظيم من أحداث السيرة النبوية يكشف لنا مدى عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر في الوقت نفسه عناية الله بنبيه وعباده المؤمنين. ذلك هو حدث نقض الصحيفة وإفشال المقاطعة. مستمعين الأفاضل، بعد أن حمى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بنو هاشم وبنو المطلب دونه يذودون عنه، رأت قريش أنها لا تستطيع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت له عصبية القبيلة وحماية العشيرة، فاجتمع زعماؤها على رأي ظالم، وتواصوا بكتابة وثيقة جائرة سميت في كتب السيرة الصحيفة. فما هي هذه الصحيفة التي تتردد في أحداث السيرة؟ وما البنود التي تضمنتها؟ الصحيفة مستمعي الأفاضل وثيقة جائرة كتبتها قريش لمقاطعة بني هاشم وبني المطلب حين عجزوا

صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل والطرق. تضمنت الصحيفة بنودا قاسية، منها ألا يبايع بني هاشم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم ولا يقبل منهم صلحا حتى يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم كتبت هذه الوثيقة وعلقت في جوف الكعبة تعظيما لها في أنظارهم، وهي في الحقيقة وثيقة ظلم وقطيعة رحم واعتداء على القيم الإنسانية. فماذا حدث بعد ذلك؟ اضطر بنو هاشم وبنو المطلب أن ينحازوا إلى شعب أبي طالب، وهو موضع محاصر في أعلى مكة، فأقاموا فيه نحو 3 سنين، وكانت سنون بلاء عظيم، قل فيها الطعام، واشتد فيها الجوع، وارتفعت فيها الأسعار، حتى ذكر أهل السيرة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة المخمصة، أي الجوع الشديد، ويسمع بكاء الصبيان في الليل من قلة الزاد. محنة كبيرة وابتلاء عظيم. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالمحن في ميزان الرسالات ليست عقبات فقط، بل هي ميادن تربية تعلمنا الصبر والثبات. ومع ذلك فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا مطمئنا، لا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الحصار إلا ثقة بربه. وكان المؤمنون يستمدون منهم الصبر والأمل. ثم لما طال الأمر تحركت في بعض قلوب قريش بقايا المروءة والرحم، فقال بعضهم: كيف نأكل ونشرب وبنو هاشم يهلكون جوعا؟ وكيف نرضى بقطيعة الرحم ونحن أهل الحرم؟ فقام نفر منهم زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وهشام بن عمرو وغيرهم، واتفقوا سرا على نقض هذه الصحيفة الظالمة. فاجتمعوا عند الكعبة، وقام زهير في الناس خطيبا ينكر هذا الجور ويعنف قريشا على ما صنعت، فتتابعت الأصوات المؤيدة وتزلزل بنيان المؤامرة، وسقطت الصحيفة التي ظنوا أنها ستخضع أهل الحق. وفي تلك اللحظات ظهرت آية من آيات الله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة، ولم تبق إلا اسم الله سبحانه جل جلاله، وتقدست أسماؤه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فلما فتحوها وجدوها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خزيا للمشركين ودليلا جديدا على أن الله مؤيد لنبيه صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، هكذا تنقضي صحيفة الظلم ويبقى وجه الحق مشرقا لا يغيب. وهكذا تعلمنا السيرة النبوية أن الشدائد لا تدوم، وأن بعد العسر يسرا، وأن مع الدموع فرجا يكتبه الله في الساعة التي لا نحتسبها. وإن في نقد الصحيفة دلالات عظيمة وعبرا بالغة، منها أن الظلم وإن اشتد فإلى زوال، وأن الفرج يأتي بعد طول الكرب، وأن الله يدافع عن أهل الحق بأسباب لا تخطر على بال. وفيها أن

0: الصبر عند المحن سبيل النصر، وأن الباطل مهما بدا قويا فهو واهن، وأن المؤمن لا ييأس من روح الله، بل يبقى موقنا أن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا مشرقا. فإذا ضاقت بك الطرق وتكاثرت عليك الهموم، فتذكر أن الله عز وجل فرج عن أهل الشعب بعد 3 سنين من الألم، أليس قادرا أن يجعل لكل حزن أنت فيه نهاية، ولكل ضيق أصابك مخرجا؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. فلنثق بالله، ولنعلم أن ما عنده أعظم، وأن الفرج إذا جاء أنسى ما سبقه من الوجع. وما أحوج أمتنا اليوم مستمعين الكرام إلى فهم هذه الدروس والعبر، فلا نيأس عند الشدة، ولا نضعف أمام الحصار، ولا نظن أن أهل الباطل إذا قووا فقد انتصروا، بل نوقن بوعد ربنا إن مع العسر يسرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، وارزقنا الصبر عند الشدائد، واليقين عند الفتن، والفرج القريب من حيث لا نحتسب. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، إلى حلقة أخرى ومع حدث جديد من أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: واخدك اتهنيها ابكي بكي الشمع واخدك اتهنيها
1: ايديكم يلا

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ساعات الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج

0: كاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

يا جناح الله يا جناح.

الرجل قبل لا يحبنا الأجيال.

بقى يد الأواني أجمع يا عامل الأمير أي أميرة.

Ainda viemos casando.

ஆசையை.

قصر ونعود بنائي قدمي.

فقعت فوقت جميع شدائد الخلق قيطبة جدوى وبالعود عقد كل عوادية.

والحلم والحلم في عذارة هي مشية وحوى البنون ولسل يبي قياطب التين قول لا إنهم قيل لا إنهم

قلت الرويات أني

يا

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إذاعة الداخل تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.

2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

زوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا أبا عمرو يا أوزاعي.
0: نعم يا بني.
1: خذ هذا لك.
0: ما هذا؟
1: هذا كيس به 100 دينار أرسلها إليك أمير المؤمنين عبد الله بن علي بن العباس.
0: أرسل بها إلي أنا؟
1: نعم أيها الإمام، ولكي تعلم أنه ليس سفاحا كما يشيع عنه الناس.
0: أيها الفارس الشهم الكريم، ألا أعطيها لك؟
1: أتأبى على الأمير عطيته لك؟
0: لا لا يا ولدي، أقبلها إن شاء الله، أقبلها والحمد لله. فاشكر لي الأمير.
1: أيها الإمام، أنت تقبل هذا العطاء وأنت تشكر للأمير؟
0: قل لي أيها الفارس الشهم الكريم.
1: نعم.
0: أتحب الشعر؟
1: أتقوله يا سيد الإمام؟
0: إذا أوجف القلب حد الخطوب وأرهب علمي بسيف خضوب، فلا أمن دنيا لإصلاحها، ولا هي طابت لقلب منيب. وإن يفرح الغفل تغريدها ويرقص نشوان ضرب الطروب، فيا ويل مأساته صحوة تذكر حوباءه بالذنوب.
1: واه لنفسي مما اكتسبت.
0: لا تبكي أيها الفارس، لا تبكي، واغسل ذنبك بتوبتك.
1: سيدي الإمام الجليل، سيدي الإمام، كفاني ما سمعت، كفاني، ما أشقاني، ما أشقاني.
0: كف عن هذا يا ولدي وقم إلى ربك.
1: سيدي الإمام،

0: اجعل بيني وبينك طعاما يقربني منك.
1: وددت لولا أني
0: صائم يا سيد الإمام. نعم، فويل لنفسي من الشيطان، كدت أنسى.
1: تنسى؟ أي شيء هذا الذي كدت تنساه؟
0: أمرني أمير المؤمنين أن أبلغك دعوته لك أن تفطر اليوم عنده، فقد علم بصيامك منذ 3 أيام.
1: وماذا تقول أنت في هذا يا ولدي؟
0: أقول والله ما يأكل على مائدة السفاح من يشبع من مائدة الله.
1: الله الله، فاشكر لي الأمير وأنا أشكر لك الله.
0: أفعل إن شاء الله. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين.

0: اسمعوا هدوءا واسمعوا. هذا الكيس فيه 200 من دنانير الامير، ولست بحاجة الى درهم منه، فليأخذه واحد منكم وليوزعه بالعدل بينكم.
1: عافاك الله ايها الامام الجليل، هاته وانا اكفيك شره.
0: صدقت ايها الشيخ، خذه وافعل.
1: كفاك الله بما عنده.
2: انا يا رجل، انا يا رجل،
3: مرحبا بالامام الجليل.
0: من امام المسجد؟
3: استغفر الله، بل انت امام المسجد يا سيدي، فهيا ندخل فقد قرب موعد الصلاة.
0: أريد قبلها أن أصلي ركعتين شكرا لله.
3: على بركة الله.
4: على بركة الله، والحمد لله أني أدركت الإمام أبا عمرو الأوزاعي.
0: من؟ ابن المبارك؟
4: هو بعينه.
0: كيف حالك في الزحمة يا ابن المبارك؟
4: جئت أسأل عنك، فقد بلغني ما بلغني من أمرك من واصل ابن جميل.
0: وما الذي أتى بك إلى بيروت يا خراساني؟
4: كنت بعسقلان وأسمعت الحج فقدمت بيروت، والحمد لله أني رأيتك بخير.
0: شكرا لك يا ابن المبارك. ما هذا الكتاب الذي بيدك؟
4: كتاب لشيخ بالعراق.
0: من يكون الشيخ؟
4: ابن ثابت.
0: زادك الله ثباتا في العلم والدين يا ابن المبارك، أرني.
4: تفضل.
0: أدرك الصلاة ثم أقرأه بإذن الله.

0: لعمري يا ابن المبارك، لقد أخذ الكتاب بالإمام أبي عمرو فراح يقرأ فيه حتى لقد كاد ينسى أن يؤمنا بالصلاة.
1: أستحي أن أرد.
0: ولا أستحي أن أفعل.
1: بل قم فأقم الصلاة حتى ينتبه، فإن الناس جميعا هنا يستحيون رده.
0: ألا ترى؟
1: قم وتوكل على الله.
0: على بركة الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
2: أستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: قل لي يا ابن المبارك.
1: نعم يا سيدي الإمام.
0: قلت لي إن الشيخ الذي كتب هذا الكتاب اسمه ابن ثابت.
1: نعم.
0: من هو ابن ثابت؟
1: النعمان بن ثابت.
0: النعمان بن ثابت فضل جليل في العلم والدين يا ابن المبارك، وإن له في الكتاب مسائل ورأيا وتفسيرا يدل على سعة علمه وتزين فضله وقوة حفظه

0: ملاحظة واستقامة مذهبه.
1: هكذا يا إمام؟
0: نعم، وإني لأوصيك بأن تستكثر منه العلم على يديه، فإنه على ما يبدو من كتابه بحر في العلم وفضل في الأصول. أين لقيته يا ابن المبارك؟
1: هو شيخ لقيته بالعراق.
0: بالعراق؟
1: نعم. أهذا يعيب الشيخ؟
0: كلا يا ابن المبارك، فهو في كتابه نبيل من المشايخ، اذهب واستكثر منه.
1: هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي نهيت عنه يا سيد الإمام.
0: أبو حنيفة النعمان الذي بالكوفة؟
1: نعم.
0: أما يزال بالكوفة يا ابن المبارك؟
1: بل علمت أنه يزمع الحج هذا العام.
0: وأنت تزمع الحج يا ابن المبارك؟
1: إن شاء الله فعلت.
0: إن لقيت أبا حنيفة النعمان يا ابن المبارك ووجدته على ما قرأت في كتابه لا أنهاك عنه، أما أنا فليفعل الله ما يشاء، فإني الآن على عجلة من أمري.

0: زوجي أبا عمرو، زوجي زوجي، الحمد لله الحمد لله.
1: ما هكذا ما هكذا، الحمد لله أن عدنا يا أم أبي سعيد.
0: ما جفت دموعي ولا دموع أمي منذ فارقتنا.
1: وأين هي أمي الآن؟
0: لا تجزع يا أبا عمرو، فهي من شدة الألم عليك ترقد في فراشها بالداخل.
1: أمي؟ أمي مريضة؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. أمي أمي. أمي
2: ولدي، ولدي عبد الرحمن.
1: هانذا قد عدت بخير والحمد لله، أفلا يفرحك هذا ويقوي من عزمك يا أمه؟
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله أني رأيتك بخير يا ولدي.
1: أمي ماذا بك يا أمي؟
2: اسأل الله العافية لأمك يا عبد الرحمن.
1: ماذا بك يا أمي عافاك الله؟
2: يا ولدي يا ولدي، هدني الكبر وعصرني الزمن وأكلت مني السنون بر العافية.
1: لا يا أمي عافاك الله، أنت بخير إن شاء الله.
2: يا عبد الرحمن، لا يحمل الدنيا معه إلا الخاسر. أم هل نسيت أن الله يقول في محكم الكتاب: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالحمد لله الحمد لله على سلامة القلب، الحمد لله أن اطمأن قلبي عليك.
1: أنا يا أمي بخير ما دام دعاؤك لي.
3: ألا قصصت علينا ماذا حدث؟
1: أفعل إن شاء الله إن سر هذا أمي وجعلها تهب من الفراش ولا تستسلم للرقاد هكذا. ماذا رأيت يا أمي؟
2: أقوم يا ولدي لأسمع منك، فأقبل إلي أقبل إلي أستند عليك يا سندي.

0: وإنه لا يرجو أن تزوره الآن لأمر مهم.
1: أزور أرسلان يا هذا وقد كان تلميذي في الدرس، أو لأنه الأمير؟
0: عفوا يا سيد الإمام، ما قصد الأمير، ولكنه يرجوك لأمر مهم، هو لا يستطيع القدوم عليك فيه، وقد أوصاني بأن أصف لك إكباره واحترامه لك وجلال قدرك عنده ومهابته عن حب لك يا إمام.
1: هكذا؟
0: نعم، وأقسم على ذلك.
1: إذن
0: يا سيد الإمام، يا سيد الإمام، لا تتردد في قبول دعوة الأمير، فإنه والله قد أرسلني وراءك إلى عبد الله بن علي بن العباس السفاح قبل أن يصل جنده بك إليه.
1: أرسلك إلى السفاح؟
0: نعم، ووالله لقد كنت أحمل رسالة عظم فيها السر الخطير.
1: رسالة عظم فيها السر الخطير؟ ما هذا السر الخطير يا أخي؟
2: غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

Schön wär's.